بكسي مستبع عودال بون بطوفاني بدو كوتن بشيدابون حقيقة جمي دورو كوري خلقي توشي فقري دوري تكاتو ذاتي فرياد رسنادو زيوات.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده.

اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني فجل اللهم بما هو منك على ما هو مني

غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله

اللهم إني عبد وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك الاسم هو لك سقيت به نفسك أو أنزله في كتابك أو علمته أحدا من خلقك استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني هاب عمي اللهم إني أتوسلك إليك وأقسمك عليك فكما كنت دلي عليك فكن اللهم شفيا لك فإن حسناتي منك وإن سيئات مني أجل اللهم ما هو منك على ما هو مني.

لبيدوري هندك نزيكاني أحمد ما مصطع علي الرحمن ما مصطع عبد الله إيرا باشه يكيتر لو تكاني مصطاع علي الرحماني دمت راستيق الرموة كاق احمد وامشو راوة كزورشي ملابو وقيبة ملاوتو امر رازني بيوجدانيها انك هميشه لقسكا دا كاق احمد لاي باشو انسي باشي جياك روا لإنسان خرابا كان جاري قادة زانم دواي جلسكي شمز بو مصطاع عبدالله عرزي كرت كاق احمد او كومالي اما ما مصطاعي بيت یم خوش بدیانا او خلقنی ضروری هه بما تا د بیت مستابت یم چون ته توین بلین ما مصافلان کزلاچو د کلچیت د بش پر کیتو بلان به فهم صحیح هوا لبیر ماوی چن ما مستا کیبرت کی استهند نو فاتیا کردو خوای گوریلی ان خود و درجه عالی بکات کاغ احمدی بخو عبد الله من او درانم خرم کوتو متبیر اگر خوا حزبتو تمن باقی بیت حزد مالکی خوم بکم درسی کی دین اگر که اگر نصریش بگیم بکر حزه

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس

أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: می مسلم روایتی کردوه
1: ما بك أصحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور
0: ترمذي بايتي كردوا
1: الله

هر کسیك بيانيان حوجار و ايواران حوجار بيخوينيت هر شتيك ببيت مايي خمو خفت پيداني لخمو خفتكاني دنيا و قيامت خواي قورا لسري لا دبات ابن سني روايتي كردوا.

0: من تحتي
1: ابن ماجه روايتي كردوا
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم
1: إمامي ترمذي روايتي كردوا
0: بسم الله.

لأبو هريرة ودجرنوا كبيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي خواي قورا نودونو ناوي هيا صد يقدانكم هركز جماردني چوتا بهشتوا

0: سيرو بتام وبرتيرا با
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
2: نكهر باوچي سيوان سيوان وسورين جان سافاتو سوفين خان لانو وليك تزام لمسالي برنجا هميان يخون بس
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بوي لنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: کاتجمر یانزا با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

Yaksek itere salanem dromane bu akın salane. Yek ekiye kağız egeni lev dergayımız gavta. Ve khuva kaka khami mizgavti peygamber khavi bini o herkes ekim ve rakab bin vise o panzı jar bulavi ne kata o dünya kavulevi. Eti em halka fakire hamu vakt man arruva, para man arruva hamu açı esin sahika. Ama berasi bu kasek am sana doğru binin ama kate kanizami nebi. Este ema kate am sana akayın azayın kafiran bu peyman peyekanın. Lama ve bulavi akırdu yo valla kala ki eknavi khoy basar o nusra o ay lo mu'cize gavre. Am arzu asmağla gavre ne bu mu'cize ne bu bana unuşayın da salati khoa. Kala ki khalk ek bunayi basar o nusri o am kurdeti bu mu'cize. Mawa yek dare ki am bulav kurdu yo dar. Rabbim dara nusra o la ilahe illallah muhammad. Kaka mana mu'cize neyin? Am qsana bo mandar kha ema bo chi kafran sar kawtun ba sarwana ema wa diar le mustawai nizam kai kho mananin le mustawai dastur kai kho mananin gwe man bo dastur kai kho man man nagirtu yek ek le wana ka maana i gora wa talaqa talaq ba kara hatu ku derman ek jinu pya ek agar hatu na gunjan pya ka wa akhir hal bidayti le talaq نك أمي إذا بازارت وربي طلاق وكالبين رحمة الله بي أقال لم قصبي حركس هيك طلاقي نابجيب خوا يكم خواي ليتو ربي دوهم بيغمبري ليتو ربي سيهم قالتي با نوت آياتي قرآن كدو جاور بروب بازار يمو اوارو ورو بزان دمو باز شي چند طلاق اخری چند قصه ناشرعیه کری چند طلاق خوا اگر بجنکی یالی اگر اونکی طلاق کوتوی اگر اونکی وابه وابه اگر اوبکی آو آو آو اما نه همون روژکتو چند جارک خواتو راکی پیغمرتو راکی گالتش با قرآن اکی چونکه قرآن فرمویتی نابه وابکی برزدکانم وقت اگه من نویجو طاعت و خواه پرستی من للای خواه قبوله که تأثیری لأخلاق من کردوی اخلاق من اگر نویجو طاعت تأثیری لأخلاق من نکردوی او نویجا قبول نبو للای خواه تو خود حزک ایبزانی نویجا کت قبوله یا نه ارو الله حزکم دا ایبزان کردار چور رحمتی خواه لی بی گویل نم قصبه ما منسایک لسوریای امری خواهی کل خواهی گو رعفوی کار رئیس علمائی سوريا ونايو كفتاروغو شيخ احمدي كفتاروغو يكي يقول عالم كردكان عالم كردكان سوريا لقل بيوانديها ولقل عشيرتك يابانا انتونيان بيالان عشيرتك اسا همو لبر او ما مستايا همو مسلمان بو نو عشيرتك يعني نفرق لو عشيرتان نماو لجل دستي ما مستا احمدا مسلمان نبو ازاين بوتي اما پرسیار که رئیس عشره تکوتی او چی بود تو مسلمان بی؟ رحمتی خواهد لی بگیر نم قصه بگیرم. و تو والله سری اخلاقم پیام کرد. و تو یکی لوش تانه مثلا. و تو والله بینیم دزنی جیه کرد. بلوع کی که دستی نه آشور دستی راستی آشور. ایت بلوع کی برادات ها دستی آشور. ام جا که ایویز دستی دوام شوره. بلوع کی اگر تو هاتا دستی بیه کرد. سزلامی لایم هیا کبلو عی برده تا دزنی جگری یک بر میلابی مزگو سر بکه و از آن نم درست دارم نه از آن محرام و فقیره بر میله چون که مالی دباو کی خوی نیه مالی خوی نیه گیل نه داد چون یه برده داره نه از آن قصه که برو نکه که یعنی ام کسی که مثلا اسراف که قرآن فرمی نه به تو مسلمی تو مسلمان نی بله اهل مزگو نی بله اهل قرآن نی بله دی نه بی اسراف کی نه بیس الله که بینیم قاچی اشورت حتی اگه سر قاچی ام جابه لو عقیه کرده و زانیم ام پیاو التزام کی با قرآن و هی التزام کی با هی تنها لبرن بینینا ام رئیس عشرت مسلمان بو همو عشرت کیس مسلمان بو رحمتي اخواني بيقول لهم قصيت البيت
مامۆستایەك لە لەندەن لە لادەکانی لەندەن ماڵیان لە لادەکانی لەندەنە بەزیە بۆ لەندەن دەرز ئەڵێتەوە هەموو ڕۆژێک سایق تەکسیە گەیهێنێ ئەم سایق تەکسیە ئەکەوێتە ژێر تەأسیراتی قسەی ئەم مامۆستاوە ڕۆژێکیان ئەیەوێ موسڵمان بێ کابرای سایق ئەڵێ بخوا موسڵمان نابم جارێ بزانم عەمەلی ڕازەکە ئەم مامۆستا بە عەمەلی با ئیمتیحانی بکەم بزانم ڕازەکە مامۆستاکە کەس ئوجرەکەی پێدا کرێکەی پێدا سایق تەکسیەکەش کاتێکە بۆ یەگەڕێنێتەوە بیست دۆلار زیاد خاتەناو پارەکەوە ڵە بزانین حرامە خۆمە بیست دۆلار زیایی دێقە ئیتر ئەڕۆ مامۆستاکە کەسەی پارەکەکە وەڵا بیست دۆلاری زیام بوات بیردەکاتەوە ئەڵێ وەڵا مانە کافرن ماڵی کافر خۆین باش وەڵاهی خۆ ئەمانە وڵاتەکەیان ئینگلیس زۆر تەعەدای لە وڵاتی ئێمە کردبوو ئێمە حەقەکەیان بخۆین قیچێک ئەمە دڵی فتوایە بۆ خۆیدا فتوای دووهەم خوای مەلەکەی بۆ ئەنێرێ ڕۆحی پاگەکاتەوە ئەڵێ وەڵا من ئەمە بە ئەمانەت هاتومەتی ئێرە ئێقامەیان پێداوە ئاخر کەسێک کە یەقامەی وەرگرت ئیتر نابێ خیانەت لە وڵاتەکە تازە عەهدت پێداوە یەقامە یانی عەهد لە قورئانە پێڵێن زیممە زیممە یانە چی یانی عەهد و پەیمان بەخۆ تازە عەهد و پەیمانم داوە بەخۆ من چۆن خیانەتی لەم پیاوە بکەم دەی مادام عەهدم داوە خیانەت ناکەم بیست دۆلارەکە دەدێنێتەوە ئەیداتەوە بە کابرای سایق تەکسی ئەڵێ کاکە چییەوە ئەڵێ کاکە ئەم بیست دۆلارت زیاد بە من داوەتەوە حرامە کابرای تەکسی ئەڵێ وەڵێ وەڵا مامۆستا بیست ڕۆژە ئەوێ موسڵمان بم مەجالم نەبووە موسڵمان بووم وتوم با ئیمتیحانێکی تۆ بکەم ئەمجا موسڵمانە بووم ئێستا کە زانیم تۆ حرام ناخۆی قسەکانت ڕاستن مامۆستا کە ئەم قسە ئەبیسێ ئەبوورێتەوە مامۆستا کە ئەم قسە ئەبیسێ ئەبوورێتەوە دوایی هەڵیەسێننەوە یێتەوە سەهۆشی خۆی وەڵێ بۆچی وا لێخۆمەوە ئەڵێ من ئەگەر بەهاتایە ئەو پارەم ببردایە ئەم کابرا کافرە بوو لەسەر مەعزێ بوو جا تۆ بەڕێزەکەم زۆر کەسەیە کە سەیری ئەخلاقی تۆ ئەکا موسڵمان نابێتر عمراکە قورئان نەخوێنێ نوێژەکە جەماعەتی نافەوتێ بەڵام هیچ ڕەوشتێکی لە ڕەوشتی پێغەمبەر ناکات ئێستا کوڕی واهەیە نایە بۆ مزگەوت لەبەر چی نایە بۆ مزگەوت کە باوکی ئەبینە چ ئەخلاقێکی هەیە چ قسەیەکی هەیە هەر قسەیەکی کرد لەگەڵ دایکیا و تێڵایەکی کێشاو بە دایکی تەڵاقێکی کێشاو بە دایکی هەکە ئەزانێ ئەمە نوێژکەرەکە هەیە حەزی لە نوێژ نییە یانی ئێستا زۆر منداڵمان هەیە لەم شارە کە نایە بۆ مزگەوت لەبەر ئەخلاقی باوکی نایە ئافرەتێک دوێنە سوێنی بۆ خواردم وتی پەنجا و دوو ساڵە ڕەفیقی ئەو پیاوەم هێشتای پەنجا فرسی پێ نەداوم باشە ئەم پیاوە چ پیاوێکامە ئەمە چ مەردێکامە ئەی وتم نوێژەکە وتی یەک سونەتی ناکەوتێ ئەک وتم خوا سونەتەکانی ببڕێ ئەک خوا نوێژە فەرزەکەی ببڕێ کەوە بوو بەڕێز دەکەم یعنی تاعەتێک خواپەرستیەک تەأسیر لە سلوکمان نەکا لە ئەخلاقمان نەکا ئەوە نوێژ نییە سەحابەی پێغەمبەر بەچی بوون بەم پیاوە بەچی وایان بەسەر هات خەڵکی بەهاتایە بۆ شاری مەدینە نایزانی کامیان پێغەمبەرە و کامیان پێغەمبەر هەموو یەک ئەخلاقیان هەبوو هەموو یەک ئەخلاقیان هەبوو نایزانی فەرقی پێغەمبەر و سەحابە نەبوو هەتا پرسیاریان ئەکرد ئەوە محەممەدە سەڵ الله عەلەیهی وەسەڵەم هەزار سەلاوات بۆ پێغەمبەر کەوا بوو بەڕێزەکانم هەندێک شت هەیە گۆڕاوە ئەبێت تۆ ڕاستی بکەیت تۆ بۆ خۆت خەڵکەیکا نایکا کەیفی خۆیەتی مهم ئەوەیە تۆ خۆت ڕاست بکەیتەوە پیاوێک ناوی فاروق عەبدولحەقە ساڵەکانی حەفتا مستەشاری نیکسۆن بوو ڕەئیسی ئەمریکا ئەم پیاوە خۆی ئەسڵی ناوەکەی ڕۆبێرت کلاینە بەڵام کە موسڵمان بوو ناوی خۆی نابە فاروق عەبدولحەق شەش شەهادەی دکتۆرای هەبوو لای ئەو مامۆستا ئەحمەدە موسڵمان بوو وەکو چۆن فەقێیەک چۆک هەڵەدا لە بەردەمی مامۆستا
ام پیاری صاحب دکترا اچو چوک یلا ده لبردم ماموسا ایو کار که برو خود خنوشد اوید ماموسا نبی انسان فیربون ابه به ماموسا فیربی اسه با پیما عیب چین خوینی پیما عیب چوک حال دین لبردم ماموسا کار که تو مهندسی با کاریرس دهنا و لهندسا یا دکترا دهنا و لطبا لطبا دکترا دهنا و بلام لعلومی شرعی نیتا ابي بروي بخويني ابي بروي فيربي معقوله تو هموشتك فيربي بلام شرعي خوا فير نبي خلقي اگر شهاده دكتور عايشي هبه بي عيبني بشي قران خويني چونك همو كز اختصاصي خوي همو كز اختصاصي خوي با خوشكاني برز اگا لم حديثي في غمر به اوانش كرجنيان هي اگادار بن پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام ما من امرأة طلبت من زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة اگر جنك ببيهو اهل حفتي الرابع دباسي ومان كل وتمان طلاق أبي مبررك واقعية به أبي سببك هبي كهمو عقلك اعتلافي بيبقى جنك دواي طلاق لم يردكيب كا ببيهو بياك جنكي طلاق با ببيهو بيغمر فرمي بوني بهجنا شبلوتي وانا يعني أوانا بهجنا بينا براسي من صحاحي 9 غرام هر نو كتاب صحيح هكا غرام نم بینی حدیثی کم دز نکود فرمی هر کسی نیش ترک حرام لسری باش یار جنگ راجو ترک حرام لسری باش بلام بو مسئله طلاق به به سبب فرمیتی بونی بهشتی لسر حرام کوابو یعنی عادت ل عبادت گرنگ تریک تو وقتی گبی با مسلمانی کی تو و دام از راو نیشکت سری ل عادت کل کرد بید نما هو في اي واهي الرات وبو مالو لبازار شر يبو كشي يجيبو شركه يبات وبو كي بوجنا فقير لي شاري سور بو اي بات بوجنا كي اي بات بو منا وكي اي بات بو كي لما لو شركه اما اخلاقيات نيه اما سلوكيات نيه اما كان اغنيك انسان خوفنا من با چونك اگر الله يبو شي واكي الله يكاك قضاء وقدر رحمتي إخواني وعقالنا مقصبه بيهي كان هنا بولاي حزتي عمر عرق إخواني حزتي عمر فهذا الرول أبو عرق أخوي عرق شتيك إخرابة إنسان أقر شاوي كيال كان دنيا لسر كاولكا تو عقلي خوت الكاول كله وتي قربان قضاء وقدر وفا عرق إخواني فرمي دو جار جلدي ليبن جاری که نبر عرقی خوردو، جاری که نبر دروی بدم خواهال بستو. تو بروی بنا حق جنب تلاق بی، اما ظلم کی کاک؟ اما خیانت کی؟ اما غلط با قرآن کی؟ نه بیام. طبعا حفته را بر دو باسی او من کل بر زگانم. وتمان شرطی تلاق، ابیم چهار شرطی تیابه. ام چوار شرطی تیانه به گالتد بخوا و با پیغمبر و با قرآن کردو یکم بود مانه به سببی هبه سببی کیوای هبه بی خیط بردم هر عقلی کلی حقی خواهی تطلاقی هاو دو هم ابه لحیزانه به اوجنه لعاده منگانه نبه سه هم ابه لپاکیه که نبه لگل یا خوتو چوارم نبه بلی سه بسه طلاقت کودوی هر پیاوک بجنکی بله سه به سه طلاق کودوی خواه و پیغمبری لخوی عادس کردو برزه که اما مقصه قرآنم اما فرموده قرآن اما نصیحتی قرآن وامان پیافر ای طلاق به چون بخوی ابی دانه بیخوی یک جار بله جنکه طلاقت کودوی ام جار رحمت الله به آگه نمقصه بی حکوتی طلاقت کودوی دروز نیا اوج نه آزار راکات و چطور مالی باقی؟ ابی له هو دکه خویابه. یعنی هر جنگ یک طلاق دراو راکات و مالی باقی
او مخالفه خوا و پیغمبری خوا و قرآنی کردو چون که قرآن فرمه ولا یخرجن من بیوتهن نه به او جنانه بچنه درو دو هم ام پیاون دروز نیه بجنکی بوله بچوره درو هر پیاون بجنکی بوله بچوره درو طلاق ماوی تازه حتی عده نچه نه به او قصب که او خوا و پیغمبری لخوای عادس کردو و گلتای با قرآن کردو ولا تخرجوهن من بيوتهن نابل لما لك اخوانا دريان فل حتى عدته فاقل الانسان بياوي لغوشنا كياتو الربي حتى عدته بما لو هو دي خويا به والله هر عاشتي كيفيت بين يعني ويتويت يك كلي فالي بلا ما قال ام شو ابو مالي باوكي طبعا قال هاتو ليره ولا مالك اخويا ابو الشرع فرمي پیاوکه مادامی یک جار و دو جار طلاقی خوارده است نیکدو بسی هم جار بوی هی بجنکی بلا جنکم و توم گرانی تو بو جر نکاحی خو ایتر بوی حلالا بی تو جنکم بلام اگر بچه تو مالی باوکی اوی پرز با باوکی بکا پرز با دایکی بکا پرز با براکانی بکا پرز با مامکانی بکا همو عشیره تکابن بخاونی لبر او قرآن فرمه اگر هاتو جنتان طلاق دا ابي يك طلاقي بي ابي او جنج نراتو بمالي باوكي ابي لو هودا بي جائس السيدي رحمة الله بي سيري دولوبري خودك زان او خلقي كطلاق دراوا او افرتاني طلاق دراوا جاره هشتاه طلاق ندراوا الرأي كنتو بولاي دايكي طبعا بالراستي من عزيتي دولي دايكا برزاكان نادم بلان زور بي كتش كطلاق دري خطا خطاي باو ولو هتي وشي اجا عمل لباتي او كشكي داب مزرينه كشكي داب مزرينه نصيحتي بك بلا مالك تعود بك مال مر وخينه تو كشوت كردوا ابي واجباتي شو كردن جيب جيب كي اخبر اذا كان مسك تشي وايا كشوكا لما لي باوك يا شلون هالصاو دانش دوا لسا ايش واحد دانش وا هالصاو دانش حقيناك تو كشوت كردوا تو کلا سپیاری گرایل کمپانیای کوی تعینه کرد. چیه که ورقایی که پیادن، الی باش بیخن رو. ام ورقا باش بخن رو. چی تیاره؟ سعاده ون دوام کی؟ سعاده ون استراحت کی؟ سعاده ون آروم تو؟ آون نقطه لسر و فصل کی؟ یعنی تو برای برای آفرت کمپانی تعینه بی. اگر مخالفه مدیری کرد، زور به استراحت به وزن کمپانی بین. توش کاکا مدیرت هی جامن امروز ام قصب کشانی برزی خونبلم و خشکانی برزی خونبلم هر مالک دو مدیری تیابه و مالک اوله بی تو پیاوا کد مدیرت اتیم توش وکو آو مدیر بی آخر سر ام علمانیانه آن به فیلی هم آن کن ولن جا جنوبیا و فرقی چیه کاکا آو مدیره و مدیر نیه فرق که آن می قرآن فرمه وللرجال عليهن درجة يك درجة فرق لها بين جنوب دايا أبي شيء فيها وكم مديرة أو مديرني سيارك كان ليك كم جواب بنو رحمة الله عليه أجا سيارك دوس كان يهبي ودو بنزين يهبي ودوس طوب يهبي دو سائقي بس الروبي الروب الروا ها نا والله كاولي كاولي يا كا نا بسیار ای مالک شور به دو مدیره چه بره او کاهوله بی تا اسه او بینی بتان دایره یکا دو مدیر بی والله ما گرل کاته که که کردوستان یا لد کرد او که دو مدیر یا نو انا دو مدیر به دایره یکا نا بی لبره او من داواکارم لباوکو دایک وقت چکایان بلند کشوتان کرد او اطاعی میرتان بکن لسنوری شرع دا لسنوري شرعاء إطاعيان بكن رحمتي إخواتان ليه بدقسة أكم زوبة سريع في نجاتان دم أم دقسة داوا كانوا لوانيك جنيان هي اللي بيريان نجي يكم همو بياويكي مسلمان كجني هي أبي أميل خالة بك قرآن فرمي جن سكن سكن يعني أسفابي هي وربونوي نفسيتو اسفابی آرامی دلی توش نکته هلوها پیاریش بوجن انجا نبی تو اما سکنی خوته
هم يعني إذا مثلا من بخوم بلام ترسم هبي لدورو برم مشتاكم فيها وكان خوم فيها ناكي بس كجنم بو يتر يعني من براسي أمينم لإطمئنان دام لإسراحتهم ظلم إسراحتهم تو نابي أم سكني خوتا كاول بكي سكني خوت نابي كاول بكي من جاي إنسان بل لراسي دا كجني هي ماشي خزمتي كا حتى رسول الله فرمي وتي كي بدميو اي دي بدمي جناكتو خواي قورا فرمي اگر دينار بخيت مزگوتو يا دينار في سبيل الله صرف كي دينار او دينار خير زياتك كصرف يكي بوجنك كصرف يكي بومنالك تو امام خير وبركه لك يزچي پیغمبر واي كرد صلى الله عليه وسلم ايتك فرمي چي ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. أجرت يا دل دارام بي أبيجند هبي. ده أم أسباب دل آرامي نابي بفوتين. نابي لكيسي خوتي بي. اللي راه أمش قاريك ما يبو كشان بو برايان بو رجنجا كان وان. قرآن فرمي وقتك خوشویستی خوا ایخات ناو دلی جنومیر دو ویتر لیگ نابنوا کات دوای مارا برین دلداری بکن بس ام کروک چی پیش مارا برین در زکر بلداری الا خوا لیان تیگه دا چونگا قرآن فرموی لتسکنو ایلیها ام جا فرموی و جعل بینکم مودة یعنی بین پیش سکناها بی ام جا مودة و رحمة بی نک اما ایسا چل حدیقه کانا گفتن کن همون گفتو گویا کن همون قصه کرد پیکاو ام جادوایی و الله امی رکیش نکنی ای که خواه قراری او و من یعمل سوءا یجز بهی تو مادام نظری حرامت کردو مادام قصه حرامت کردو مادام دلداری حرامت کردو اسکاته که اوجن دینا خواهد تجدا طبعا من تحقیق وام کردو بر زکانم لشست کانا لصدا چوار جن طلاق دراو لصدا چوار لشست کانم ایسا گیشو چا چی؟ لصدا شست ای بو اوانه که دلداریان کردوا لصدا پنجایان حلوش آونتو جا من آموشگاری اکم بنابی قرآن او الان داواکارم انسان کات عقد نکاحی کر خوشویستی درست که لگلش نکیا پیشی اوی که ماری ببره دنیا اکا با قربانی اگر دوای شیری چولکی لیب که بوی نکر چولک شیری نیه بوی پیه اکا بس دوای مانگی پیاله لیت خواه ساعت چنه که لیت خواه ساعت بوتو نکریو یعنی جوابیشی نایداد وست ای باشا دلداری که کوا کوا بو اما درو بو ام دلداری اما قصه دروز نکانه بفلیم یعنی مال مان خوش کن بفلیمی حرام بقصه حرام بدارشتنی حرام بچونه ناو حدیقه کانی حرام بابا فروردوان کن نخیر که خواه و غلطا هربوی آوک چکن من و پرکن من نو غزه بدن رحمتی خواه لی پرسیاری بکا بزانه باو کودایی که تو چون جنیان هنو شویان کردو وکو آوه دلداریان کردو ای با پیر گورد اصلا حرامن نبو اصلا امن نبو بلام ام همو منالشان هنو تا دنیا و دو هم داواکارم لوی که جنی هی تکبر بسر جنکه یا نکه پیایی واه یا که جنی اینه اله مالی باوگی تو هیچی یا نبو من ام هموشتم با کردوی من بخیو یا نکم من او هر کسی تکبر بکا بسر هر کسی اگر امتی پیغمبر علیه صلی السلام پیغمبری خواه فرمه مسقال زره کیبر لدل تابه ناچی تناو باشتو ناچی تناو باشتو مادم تکبرت یای تکبر بسر جنکتا تکبر بسر کسوکاری جنکتا که کسوکاری خودم خالصی هم رحمتی خواه لو پیاوی که گفتوگوی هی لگر جنکیا آن پیغمبر که من چون گفتوگوی اخ خزگای گنجک یا ملایک یا خینوارک من او گفتوگویانی لوابینی پیغمبر و خیزانکانی او بیان کدائی بکتی بگو من اما درزی چاک من لیو اگرد والله حدیثی ام زرعی سالک خریکی بیه نجات نابی بدسی پیغمبر همون قصه ای که لگلش نکانی ابو بس ایسا کابرا یتا و مالا و جنومیت چون قصه اکن اره چشتا که پیگه ایو نانک حاضره تو
Eti duayı kontrol etmek ne bedesi o kontrol oldu. Eti naksı hey, nakbas hey, ne güftugu hey, hiç değil. Eti am şu numarada çok kavullaban, çok şeytan ayete ben yani. Hazreti Ayşe, Peygamberi fermayı Peygamberi kwa, o roj lewa sakhtir buva katola makader yan kirdi. Fermayı yani valla, o rojay kaçun bu taif, lehamu rojay khatirdir. Etir Peygamber hikayeti hali koya ka, tujibi hikayeti hali kod kıyı. Bavku kurri vahiy asan kısaya niye peka o? Ama mala musulman niye kaka? Ama mala musulman niye Kur'an'ı tecrübe? Ama çünkü güftü gomantıya kavaniye, münalaka hemen

0: nişan dinleyin.
1: Lem dünyaya da kezor car pır yetilene umedi, her kirdeweyeki xirxwazi wek çirayeki geşa le tarihi da. Amro derfetek man heya, ta oku to bibite hoy gorankari le jiyani xezanek da, ka çiro kakayan dili hemu mroveki hastiyar da hajenet.
2: Sahib sen ayim dalim, kretimu, yani hiç işim yok.
3: İsmail e juana kaşa ne hoşa?
2: Ne hoşa, taun ya. داوا لا لا دخلت شي خير خاص داكم يعني يارمتين بدن ببنس يعني بمس عيب خان خو
1: ليك يقل قرك هجر نشينا كان يشاري هولير لناو كولان بدن كاندا خزانه كي بباوكي كريتشي دجين كبار جراني جيان همو درغا كاني لدا خستون تكاتون لدايك كو سيمندال كي يكغل مندال كاني نخوشا
2: او مدخل زي منا زور زور قرمه يعني حتى شي وشتي شي ليدنم زور زور قتكيا يعني دبرجيم زور زور قرمة الدعوة عن ليدا كم بعد هانا مورن
3: يقين تان أدمي آقري دوزاخ چند غوربي چند بابلية سبي فرميسكي كي آفرتي كي بيكسو بيدس أو فرميسكا إن شاء الله دوزاخ من بو أكو جينيتو
4: خير خوازاني بريز وخوشويس أمرو إيمو كوريخ راوي رابطي مروي لقي هولير هاتوینا تا مالی خوشی چی بارز من که خوان سه مندالی به باوکا روی دم منکین ایوی خیرخواست تاکو به همتی همولا من ام مالا بارزا لم نهامتی رزگار کهیم
1: ام پروژه پیکاتو لحوصات پشک هر پشک یک صد هزار دیناره توی خیرخوازی اجده توانید به پشک یک یان چند پشک یان هر بریک بجداری لم خیره گوره داب کهید بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه مروی بکن یا خود پیوان دیمان پیوپ کن. FIB 0972 42 42 0972 42 42 آسیابی 0972 42 42 فاستپی 0951 42 42
5: باقی سوره رالا و شوبوا بیمه میمانو یا نکاتا جسپ FM ساو سیا چمانواچا مایمین خزمتا سپید اف ام ساو شش پوینت یری سپید اف ام دنگوش مند

0: xergiriye sey halde girt. Balam aya hemu talaq yek yekşte, corakani talaq çin. Çen cor talaq man heye, legal miwana kaman umru bazlan babata akin, bishuik yasay u bishuik vurdurun. Salı be, dilxas xan spas ka dubarlara amade.
1: Salı cenab iştan saxan.
0: Zor spas.
1: Hoş bet.
0: Laruy yasay u çen cor talaq man heye.
1: Bana yu xay bakşında mehraban. Diyara talaq bas man kirt ve basi cevabına man kirt. جورکانی طلاقش خوی حکمی خوی هیا کاریگری خوی هیا اتوانین یک یک بچین ناویان دیاره طلاق چند جوری که هیا یک یک دو اتوانین بلین با گشتی چوار جوری هیا ام چوار جور طلاقی یکمیان بریتیل طلاقی رجعی دومیان بریتیل طلاقی بائینی بچوک دو همی سیمیان بریتیل بائینی گوره وقت لیک دابرانی گوره چوارمیان بریتیل طلاقی خلعی
0: باش قاتب بو رون کردنوا پناسی هریک لم جورانا من بو کیت
1: یکمیان طلاقی رجعی طلاقی رجعی بریتیلو طلاقی کلا نیوان هاوسرانا رؤیا پیاو که طلاقی یکمیان دومی جنکی ایا ماوی یک که ماوی سیمانا کلو فتره یا پیوتری ماوی عده جن چاوره اکا یعنی ماوی گرانوی پیوتری بکردی لو ماوی پیو اتوانی خیزانه که خوی بینی تو اسمتی خوی ببیع عقدو ماری تازه یعنی اتوانی جنو پیو کاتی که طلاقی یکم یان دومی ایدی هلا مالکا بمینی تو که از لای اما مثلا بو با عرف عرفی که اگر پیو طلاقی لجنه که خواهد و طلاقی کود یکسر اچه تو با مالی باوکی اچه تو با مالی کسوکاری بلان باشتر وایه با پی یاسا ام جنه لمالی خواهد بمینه تو چون که با پی او حکمانی که هیا با طلاقی رجعی بریتیه لوی که جنو میرد پیوند یکیان هر بردوامه با طلاقی کش کود بیه پیوند یکه هر بردوامه بوی اگر پیکو بمین نوا باشتره لن فتریا که پیکو امین نوا لا مثلا بخودات شو نوا یک رؤیا مراجعی که خویان اکن لو کاتا اگر پیاو با گفتار بیا یعن با کردار بیا بون مونه بلا ادگرین مو بلای خوم بون مونه دسته کات ملی بکردار، امجنا اجرت و اسمتی خوی پیوندیج نمیردایت یکن هر بر دوام آبی. مثلا اما یکی کلو حکمانی که پیوندیج نمیردایتی بر دوام آبی. که پیوندیج نمیردایتی بر دوام بو نفقه هر لشونی خویتی. یعنی پیاو هر واجب لسری نفقی جنکی بکیشه خرجی جنکی بکیشه و میرات بابتی میراتی جیتناو لماوی ادیا با طلاق رش کوتبه طلاقی یکم یان دوم کوتبه لما وعده اگر پیاو یان جن بمرن میراد لیکتری ابن یعنی میراد گرتن لیکتری لما وعده بردوام بیت اما طلاق رجعیه یعنی عقد ماری تازی ناویت بیت شویک
0: واتل محكمه لداتك جاو نبونه توليكتر
1: نايبه
0: تنها طلاق كوتو
1: يكي قلو حكماني ك لسريان واجب جماري طلاق كان او بيو كم اكا لرويا سايوا سي طلاقي هي لروي الشرعي يا سايوا اما با سياسه كاكين سي طلاقي هي كاتك طلاقك اكوي لا طلاق رجعي جماري طلاقي بيو كتشني امني دوان يعني بو جاري يا كم دوم طلاق برجعي اتواني بيو بيقرنة وبلا يخويو ببيع قرية بستو ماري طازة هيتشي نعبت هلا مالوا خوان بيك وريا كونو يتر أما رقايكي آسان تريشا بوي أقر جنة يتدار ولا مالوا كيشكا زياتر آلوز نابي بلكو كيشكا مثلا أقر توريكا بيه توريكا آرامة بيه توكسكا للعين هر كامي كانوا بيه مثلا أمبياوا إبيني أمجنة لمالوا بأركو واجباتي خوي هلا سي أمجنة أمبياوا إبيني بأركو واجباتي خوي هلا سي لو كاتا أقر بياوا كا دس بيش خريب كاتو بلي خزانة که من آوا گراند می تو و لای خم اتر پیوندیج نمیداتی آسای بیتو بلام جمعی طلاق کن
0: کم کرد اما طلاقی رجعی جوری کتری طلاق چی بو؟ اما جد بکر
1: دومیان بریتیل طلاقی لیک دابرانی بچوک با این بینون الصغرا ام طلاقا چند مرجکی هیا یکی اگلو مرجانا بریتیل وی که دخول روی نیابه به پیچوانی طلاقش رجعیه و طلاق رجعیه که اگل مرجکانی اویه که دخول رویابه یعنی گواسترابیت و دخول رویابه بلام ام اگر یعنی کاتک طلاق کبائینی بچوکا اگر دخول روی نیابه بو نمونه لفته دزگیرانیه لیکتری جاب نوا نگواست نوا بو ندخول بو نمعاشره زوجی هن نبو یکسر طلاق که بیا به طلاقی بائین بائین بینونه صغرا لیک دابرانی بچوک لم حالته یا ابی پیاو با گریه بستو ماری تازه امجنه به هینیتاو حالتی که تیر بریتیه ل اگر دادگاه لیکن جاب کاتاو یعنی طلاق نبیت نه طلاقی یکم بیونه طلاقی دوم بیا یعنی طلاق رجعی کن نبی اگر دادگاه لیکن جاب کاتاو یکسر طلاق که بائینه یکسر بائینی بچوکا لم حالتشا پیویسی بگریه بستو ماری تازه و رزامن دی جنکو امانه هیا وکو های سلنوی ماری بکاتوا حالتی که تیر بریتیه لطلاقی خلعی طلاقی خلعی طلاقی خلعی چیه؟ اویا که جنک واز لماری و واز لبدلی که یا والحاصل بدلی که دارایی یا ماری که ایتی یا پاری که ایتی
0: دست مفکانی خوی هلا گریه
1: بمرجك وازم لبيني لم بم طلاقه او تري اگر بياوك طلاقيه بي او تري طلاقي خلعي كطلاقي خلعي بو يكسر طلاقك بائنا يعني لدواي اما ابي با عقدو ماري تازه بهن يتوا حالتي كتريش مان هي لدواي طلاقي رجعي كاتيك طلاق رجعي وطلاقي كم بيان دوام بي اگر ماوي عده تيبري كسيمانغا ام سيمانغا تي باري بياوكاج نكي نهنايا واسمتي خوي وني غراند وبلاي خوي او طلاقك لدواي تي باريني ما وكا ابيبا بايني بتشوك كواتل را ابيبا عقدو ماري تازه جنك بهنه تو
0: كاتبك شلون طلاق جنجوري كي هي كاتب بي جوري طلاق كان عده اغورت
1: بالا
0: راسا سله رجعيه عده ماوي سيمانغ ديريك راو
1: لا لا مسألة طلاقة هروك وياك يعني أجر إما باز لعدة بكين عدة بريتية لا أو ماوي كدياري كراوة لدواي طلاق وجابو نوا يان مردن كجنكة شاوري أكاو ناتواني شوب كاتوا هتاوكو أو ماويتين أبري بنمونا لا عدي جنك طلاقي ورقرتوا طلاق دراوة بريتيل السيمان واتا سي سوري مانغانا ببيني لدواي باقبونا ولا سي سوري مانغانا ببي ياسا عدكي تواوبي يعني لم حالتا أمش كحكمتي خوي هي يكي لحكمتا هرا قوركاني بريتيل ويكا بوقوي نسبتي كلاو نبي بوقوي بزاندي آيا رحمي أم آفرتا باقو خاوينا هيتشي تيانيا حاملانيا أم جنال لما ويا بو دلني أبو نوايا لما عدي وتمان جنيك كطلاق بدري سيمانغا عدي جنيك كميردكي وفات بكا بلتيلة شوار مانغو دروش عدي جنيك كدوجان بيت بريتيلة داناني منالكي واتا لدواء يقروش أقر منالكي بو عدكي طواوبيت يعني هرب داناني منالك اللبار بشي بطواوتي ببي مهمة ويا جني دويان عدكي لقل داناني منالك
0: زور باشا حكمة لوات شيكا أفرتك خانمك طلاق درابي عدكي سي مانغا بلام خانمك تركا مردكي وفاتي كرد بيت شوار مانغو دراجة
1: دیارا حکمت که خوای گوره خوی هر لشرع باشی وی دان راو دیارا یا ساکش هر لشرع
0: وری گرتوا
1: با ریز گرتن ل یکم مطمئن با تیکل نبونی رچالکا نو کشوب کاتو با پیاوی کیتر با این سب تیکل آو نبید دو همین با ریز گرتن و وفایکا با ام کوچ کردوا یعنی لو فتریا ام جنا ل باریکی درونی ناجی گیرو ل خفتو آزارایا یعنی وکو ریزو وفایک
0: زور باشا اگر خانمک پیش طلاق هیچ نزیکی که ها سرگیری نبو بید اما هیچ عده خینی راستا
1: اگر ایمه اوت من مرج بو طلاقی بو طلاقی رجعی بریتیل دخول اگر دخول روی نیابه یکسر طلاقك باينة
0: بلا
1: اگر دخول روينة بي و هيج خلوية نبو بي او عداشينية عداشينية بلا
0: باشا زور باشا ما مستم ايا مفو ارككاني جنق لما وعده بطاوي وكبش طلاق وايا همان اركو ما فيها
1: بلا فترة عدة وتمان لبروي يعني ماوي تشاروانية
0: بلا
1: تشاروانية بوشي بو يقر مجالك تيابي بقرينة وبخوداتو نويق ببيع أو ببيع بيواندي جنو ميرداتي بطواوتي بردوامة لو فترة يعني بيكا وبجين لمالكا باشترة يعني كسيان نسنا درة ولا مالكا نفقة وتمان بردوامة ميرات ليكتري أقرن معاشري زوجي هر بياوكا هر بقفتا داريك بكر داريك أتوانيجنا كبريتا واسمتي خويو معاشري زوجي بردوام بيت بلام لطلاقي بايني بتشوكا يكسر بيواندي هاوسري ناميني چونك يكسر ليكتري حرامة بن
0: بلا.
1: إلا بقريا بس وماري تازانة بيبو يك حلال ببنوا لا بايني قورشة باين بينونة كبرى أما يعني جوري طلاقيني قورشة باين بينونة كبرى أما يعني جوري طلاقي سيما لما يانا بياو هرسي طلاقة كي أكوي إتر هيج مجالك نامينت وبو أوي بياك وريق بكونوا هيج مجالك نامينت بو أوي كبوي حلال ببيتوا بهيج شوازك حلال نابيتوا إلا مقر أمجنا بطبيعي شوبكا ببياوي كتر أم بياوا يعني وكو جنو ميردكي طبيعي بياك وبن مقر بياك تريا نقنجان لقل ياك تريا ليك جياب ابنوا يان بياوا كوفات بكا يعني شيوكي سرشتي ابي بروا نابي بو او بيت يعني زواجك بو او بيت حلال بيت او بو ميردي يا كمي بويا اگر ام حالت انا ابو شيوي بو انجا ما قال بياوك بتواني بيين يا تو اجينا بيكتري ليكتري حرامه بن بو ابت
0: ازور باشا
1: جوري كتر لا طلاق بريتيلا طلاق خلعي اويش بريتيلا ويك جنكا وازلا ما فدارا يا كاني خويا لما فكاني أهيني برامبر بويك بياوكا طلاقي لم حالتك بياوكا طلاقي يكسر طلاقكش أبيت بطلاقك باين
0: بلا زور باش ما مستا أقر بيتو لما وعدة أم بياو وفات بكات چون أم مدي عدة بو أم أفرتا طاو أبيت أبيت دوبار رسر لنو دس ببكاتا أو سيمانغا يعني لكيو وستاوا چنكي ما وطاو بيت كيشينيه
1: لكوا طلاقك كوتوا لو رجع وحسابه لكوا طلاقك كوتوا مثلا طلاقي يا كما يعني طلاقي دوما ام لكوا طلاقك كوتوا لو رجع وحسابه ب عدكي هتاوكو سيمان
0: بلا.
1: يا اگر لداد قال يكتري جياب بنوا لو رجع وكبريالي داد قال درتوا بليك جياب بنوا هتاوكو سيمان حسابك ري واتا سيجار ام افرتاب كيوتا سوري مانغانوا باك بيتوا دلنيا بيتوا لخوي كرحمي هيجي ثانيه يتر او عندك ايطاو
0: اي قربتو لما وعده بقرنوا بلا يكتر اما شلون
1: اقربتو بلا يكتري يتر طواو يعني عده ما وشاوروانيه بو ويك بقرتو ما دام قرانه ورويا ويتر نعده ونهيجتك همشتا كان يعني صفر بنو جنوميرت خوي بيوندي هاوسري كان هير بردوامه كاتب بردواميين بجيان طواو
0: هيج نمونيك هبوا لمده عده هاوسر جيري كنو دروزبيت چاروان نکردیان ابد او چاروانه دروز بیتو کتاب به اینجا افراد توان زواج کتر بکاتو یعنی شتی و هبوا نمونیک هات بیت برده زبارستان یعنی هر جنرالی بیستی بیتن چون یاسا لگل ام بارو دخه حسکو تکات
1: هر بپی یاسا و بپی شرع هر جنیک بطلاق بی با لیک جیاب و نوی دادگاهی بیت با مردن بيه بهرشتي بهر كامي كان ام جنو ميردا ليك دا ببرن بيويستا او عدية طواب بيه انجا او جنة شوب كاتوا خوي عدكا بو اوية يعني هر هناكي اوية بيناسكي اوية كا ام جنة او ماوية كجنكا ناتواني شوب كاتوا هتاوكو دلنيا دا بيد لوي كا لنا الرحمي باكو هيجي تانية
0: زو باش اگر خادم اگر جنک خوی داوی جابونو بکات اما با کم جوری طلاق هجماره کره لە جۆرەکانی تەڵاق
1: لە دادگا داوای جابنەوەکە جابنەوەی دادگاییە ئەوە
0: بەڵێ
1: ئەوە کاتێک کە دادوەر جیا نەکاتەوە ئیتر ئەوە تەلاقە تەواو تەلاقەکە ئەکەوێ

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: لی سرتاسری هریما کردستانی گهدار بن بو رادیو سپیده اف ام ال سر فرکانسیان 106.1 106.3.
1: استا گوه بیستی برنامه نماده بن لآماده و پیشکش کردنی عمر حماغریب.
2: بناوی خواهی بخشنده مهربان، سپاس و ستایش با پروردگار، درود و صلوات لسر جانی پاکی پیغمبری پیشرو آمان ما مصایم روایتی محمد المصطفى صلی الله علیه و سلم. صلاح و رحمتی پروردگار بر جه بسرتانه بسرانی عزیزی سپیده فیم لبرنامه نما بسواسی خواهی گروه بخوشحالی و لالقی کی نوی لطوری کی نوی لروجه کی نوی هاتوین بو گفتگو کردنی بابت کی نوی میوانداری زور برایز ما مصای عزیزم دکتور تا طایر ظلمی اکین بو دریجدان بو زنجیری کباس کردن لگیشتن بیقین بمعریفی تواوا تا بگین بو یقینی که وک الین وەک سەرچاوەی ئاویکانی ڕوون بێت. یەکێک لەو قۆناغانەی کە باس ئەکرێت مرۆڤ لە ڕووی فکری و لە ڕووی ئیمانی و لە ڕووی زهنیەوە بگەیەنێت بە یەقین بریتیە لە بابەتی شەک، واتە گومان. لە فکری ئیسلامیە و لە منهەجێتی ئیسلامیە ئەم بابەتە چۆن جێگەیە بێتەوە؟ هەندێک نووسەر و هەندێک بابەتەیە کە ئەم بابەتە بە زەرورەتی گەیشتن بە یەقین و مەعریفە ئەزانێت، بەڵام هەندێک بیروبۆچوونیش هەیە کە بە گومانەوە مامەڵی لەگەڵاکە یاخود بە ڕاوبۆچوونێکی جیاوازەوە قسەی لەسەرەکە. گرنگە کە لەم بەرنامێ بۆ سین لەسەر منهەجێتی قورئان لەگەڵ مامەڵەکردن لەگەڵ ئەم بابەتە، بابەتی شەک و گومان و چۆنێتی گەیشتنی ئەمە وەکو منهەجێتێک بەگەیشتن بە حەقیقەت و بە یەقین. خودی شەک و گومان مەبەستلی چییە؟ چۆن پێناسا کرێت؟ و ئەو منهەجێتی کە ئەگیرێتە بەر لەوەی بۆ هەر شتێکی تازە بۆ مرۆڤی موسڵمان لە ڕووی فکری، لە ڕووی عەقیدەی، لە ڕووی کرداریەوە بۆیەتە پێشەوە مامەڵی لەگەڵا بکە و وەک ئەوترێ لە بێژنی بە وەک ئەوترێ کێشان و پیاوانی بکە بە منهەجێتە قورئانیەکە و دواتر وەری بگرێت و تەسلیم بێت و یەقینێکی لەلا دروست بکە. گفتوگۆیم بابەتە کەین و پرسیارەکانم ڕاستی میوانەکە ئەکەم لەسەر ئەم چەمکە زۆر بەڕێز. مامۆستای عزیزم دکتۆر تا طایر زەڵمی، زۆر زۆر بەخێر بن مامۆستا. چاومان ڕوون گەورەتان کردینە مڕۆژ، خۆشحاڵین بە خزمەتان گەیشتین. بە ئومێدی کە ئەم بابەتە حەقێکی پێبین لەم ماوەی ئەم بەرنامەی ئەمڕۆ کە حەلقەی پێشتر باس بوو لە مەراحیلەکانی گەیشتن بە یەقین، ئەو هۆکارانی وا ئەکات کە مرۆڤی موسڵمان لە ڕووی فکرەوە، لە ڕووی عەقیدەوە، لە ڕووی بیروبۆچوون و تەسلیم بوون بە پەیامی خواییەوە یەقینێکی تەواوی بۆ دروست ببێت. وەک ئەڵێن ئیمانەوەیە کە خوا بپەرستی وەک ئەوی بە چاوی خۆتەی بینیت، ئەو یەقینەی کە بۆ دروستە بێت. گەیشتن بەم قۆناغە لە ئیمان بێگومان منهەجێتی هەیە. من لە گفتوگۆی پێش بەرنامەکە و پێشتریش کە من و تۆ گفتوگۆمان کرد باس لەوە بوو کە یەکێک لە قۆناغەکان بریتیە لە بابەتی شەک و گومان. قورئان چۆن باس لە ماکە منهەجێتی چۆن بۆ دانێ و چۆن پێناسی گومان بکەین؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم. سپاس بۆ ئێوە، درود و سڵاو و ڕێز و خۆشەویستی بۆ هەموو بیسەرانی ئەم بەرنامەی لە هەر کوێن. ئەم بابەتە بابەتێکی وردی هەستیاری فرەڕەهەندی ئاوکێشە. شتی لەسەر وتراوە، بەڵام ڕێنە بهێنێ ئێمە بیکەێنە تەوەرێکی جددی قسەی وردی لەسەر بکەین. سەرەتا ئەوە بڵێم کە لە تێگەشتنی زۆری نەی خەڵکییە گومان دیوێکی سلبی و نەرێنی وەرگرتووە.
2: دروستە.
3: لەبەرەوە کاتێکەکەی مڵێن باسی گومانەکەین، ڕەنگە یەکسەر بیسەری بەڕێز ئەم وشەیە دێتە گوێی بە شتێکی نەرێنی وەری بگرێ.
2: ئێمە پێویستەکە هەمیشە وەرگرێکی تەواوەتی بین، نەک بە گومان بین.
3: وانە لێرەوە ئەبێ پێش هەموو شتێک تێڕوانینمان بۆ چەمکەکان ڕاست بکەینەوە،
2: باشە،
3: بۆ ئەوەی لەوێوە کە ئەنکەنە دەروازەی چوونە ناو بابەتەکان بە سەرەتایەکی دروست دەست پێ بکەین، چونکە سەرەتای دروستی هەر بابەتێ پێناسەی ئەو بابەتەیە. تۆ ئەگەر لە پناسیا باستی اتلا گیشتن با قولی و شربونه و با مغزای بابتکا خوارو خیچی تیا که لیره و کمال دستواجه من هی ام دستواجهانه تقریبا هاوشوی یکن نزیک لیکن هر یکی کان هلگری شتیک لمانو دلالتی اویتر یعنی تیایا اگر چی سطلا سط وقیق نبن بلام لهم دشنا اشتا اچنو سر یک
2: پی انا وتر مرادف كان كبير
3: تقريبا مرادف بمعنىك وك يكبن ناب اما اقراري او بقين تلانات قران ايش اول ثاني يدو دستواجه به سطل سط وك
2: يكمان
3: اكل لا تشنشتك عليك بتلو لشتي على تشنشتك شاليك جاب ابنه ليروا اما جهل هيا للزماني العربيه وهم هيا ريب هيا شك هيا ظن هيا علم هيا أمانة همو بيانا وترى شيء أما بيانا وترى سلم درجات الإدراك المعرفي أما بلكاني جيشتنو بيبي بردني معرفي وبي جيشتني إنسانة بام بلانا أسرك مروف يكلا دايك أبي بعالمي لدايك نابي
2: درسة
3: لبرو بأجايا لا دورو برو لوشتاني كأمبر كوتي أبي لقليان هو قناغية كمان هيا موجودة أما ناكل نادي دي بقرين بلام بيتها أو بوشواية قرآن فرمى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق بو أما جب علقك
2: باشا
3: علق نزمترين وباسترين قوناغ ودوخك كإنسان تعيدي بو أما أما جب السلطايك هتا بروسك الروشن بي لكيوة دسي بيكت وبكيوة قيشت سلوبني ديار بي سلطاو كتايكي روشنو برچاو بي لعلقة دسي إنسان أقريبا لو كوي اقرأ وربك الأكرم بو برسترين مقامي أكرم بون ريز دارترين برسترين شاو شايستترين أستر كمروف أبي بيبقى بچي لم نزميو بو برزي بتي بربون بكومل فلترو كومل قوناغي يك لدوايكي بيكو بيوستي وقرينك أبي ببرين طيب كرين هتا بيانقن أو بيجي سركوتنا كيان
2: أكري بو هريك يقل بابة معرفة كان بهموم قناغي أبروا ياخد لشتكان ليك يكوو يك جاواز يعني لبابتك بو بابتك تر جاواز
3: رنج جاوازي هبي بيقمان إما زيادة قسمان لسر دوشتا قسمان لسر قيشتنا بكمالي لايق بإنسان كمالي كيا سقفي طموحة برسترين لوتكي آواتا كتو بي بغي بچي بيغي ابي بام قناغاناتي برني شو كمروف مروفي راستقينا او ايكا هالقري خاصلتا كان مروفي تي طواوا دائم او دالي قيشتلا بحقيقة
2: براستيك قناعتي طواوي بو دروس ببيه
3: قناعا اتر لبينا او قيشتنا زور ريقا تاقيا كاتاو
2: دروستا
3: اما انا كرستكان قيشتنا هي رنگ بكمتر لو بيردو قناق يعني هي بس يعني
2: مروفاتي بم آسي كيسش بيجيشت ولا روي جيار وشارستاني تيو پیش کوتنو حتی معرفیش همیو قناغانه که هولدان بو بوشت جیاواز نزن راو کن تا گیشتو بو قناغانه
3: با تأکید بلان بدو شوازی جیاواز جولی تاک کسی شتی که خلیای مروف وک خوی جولی کمالگشتی تیرا لجولی تاک کسی گیشتن بحقیقت جولی که زیادر خاضع بو ازمون رنگ ازمونی من جابل ازمونی تو بلام لجولي كومالغايا بو قيشتن بحزارت بشارستانيات بتروبكي او طموحي كبيوسة كومالغايا بيبقى رانا زاتر ملكتش ببو بوني چوارچوي منهجي چوارچوي او بفورمالا كرديني او ازمونة كسية لچوارچوي روتا لچوارچوي ريخراويا لچوارچوي كاريكي دامزراوي و بدزغاي بونا چوكا كومالغا اوي بيوستا
2: باشا باسي چوارچوي
3: ساقي اما لسر باسي تاكا كسا زياتر
2: باشا باسي چوارچوي تكر بلام بابتاكي اما اچتو سر بابتا عقيدة فكرية إسلامية كا چونك باس لا قشكرني مروف و جيان و پيشكوت نومانا نيا باس لا بابة فكرية كا مادم بابة فكرية كا ورجيراو لخواوند و ورجيراو لپروردگار و بمنهجيت يك ورجيراو چه پيوستكا امشكو بابة يقين و اميلة قلابة نا وتري انساني مسلمان ابس سمع و طاعي كلي هبيت بو بابتك ياخو اما قناغي بيجيشتنا لقناغي كوتا ياغات مرحلة سمع وطاعة
3: ازاني ام بابتو چونا تجاري انسان بينا پش شاود بدور لا پیامی آسمان
2: باشا
3: مروفیک و خواه رزی لیه گرتو و جیانه چی شایستی پی عطا کردو و وسائل کانی گیشتن با کرامتی انسانی بو لبرده می فراهم هنه و ام انسانه با دو امه اگره
2: اخیار و عقل شیاوته
3: بله لیره و ام انسانه با پی بوکانی خوی با دوی ون بوکانی خوی اگره
2: درسته
3: او معطیات و پی بوانی که مروف هیتی چیه هستکانی بینین و بیستن و تام کردن و برکوتن و دست لیدان و لگل چیتره بابلن هستی جیریش من هیه بلا سروی اوانه و بول کدنش او پینش هستی جیریش من هیه بلا سروی اوانه و مشش مروف بردوام لرگی توضیف کردنی هستکان و طاقو تواناکان چی مادی چی معنوی دیار و ندیار هولی گیشتن به حقیقتو به یقین و دلنیایی داوه بلام اهلی رو با ولامی پرسار که برگزد مروف آیا اتوانه به معنی بگا با حقیقتی که هیا ناگا زانی بو چون که هستکانی مروف سنوردارن او حقیقتی مروف ایوی پی بگا سنوردار نیا وایا که واته هستکان نتوانن به معنی گیرن بشتیک که لسرو خویانه ویا من تا استق ابینم تا استق یوم لی ابیسم تا استق دستم ایگاته و برکوتنم لگل یا ابی تا استق هنشتکان محدودن بلام حقیقت لدروی چوارچوی سنور داره ویا لیروا عقلیش کدیت پیشوا دواجار عقل رنگ دانوی هستکان لچوارچوی بینینو بیستنو بان کدنو تام کدنو برکوتنا حرکت اکا رنگشتگ هنگاوی زیادر بینه بلام هشتا بو استنیه بتوانی حقیقت بو من دسته برکا اگر مروف بتنیه هستکانی و عقل و پیبو کانی خوی بی توانی بگاد به حقیقت ایتر پیویستی نه اکر خواه پیامی آسمان بنره و پیغمبران تکلیف بکا اهلی رو که مروف عجزی و نتوانی خوی ابینه هستکانی نتوانی خلیا و آواتکانی بو بدی بینه عقل و توانی جیری کانی نتوانی بگینه بو آسه که طموحیتی که پی بگه که واته لیره و بم بدواده چونه ریل چیه که وی ریله وی که وی پیوستی به رگایی چی تری غیری امانه یه که اویش سلماندین اویه مروف پیوستی به وحی و به پیامی پیغمبران سلامی خواهن لسر بیه حدیثه که معنیه به حدیثه مشهوره که مشهوره
2: باشه
3: حدیثه دیارکی جبریل که روایتی کدوا پیشه من عمری کوری خطا اوزر مشوره
2: الا
3: یم دانشته وین پیایو گاتو ستا پاس پیبو مویه چ رش رش هبو برگو پاشاش چ سپ سپ لبرابو
2: شوانه
3: و سفری پیو دیاد نو تو مدینه ابیتو بو رگال ن مترو هیو ن تیاره هیو ن سیاره هیو کچ بو رگای گدلو لی بیابانا ل دورو ات بخل شارکش نبی هیچ شوانه چ سفری پیو دیار نبی الا نزیق بیو ل پیغمبر هیچ کس من نه من اناسی حتا اجنبی اجنبی پیغمبر ونا سپر سیاری جوهری ل پیغمبر کت اما لعقل پیشوا باسی چی من کرد؟ پرسیار وک کلیلی یکم با گیشتن با گران با دوی حقیقت و تی پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیم بله اسلام چیه؟ ایمان چیه؟ احسان چیه؟ امسی پرسیار جوهری کرد اگر اما توضیفی کن لسل بابتا که امرو من اسلام با روکشا اجتماع دیو بر جستکانه ایمان با دلیل و بلگکانه با عقله جلان دل عقل انسانه احسان تروب چی پیگیشتن انسانه گواتا دو قناغی گور بونی مروف گیشتم مقام احسان که روح تیایا اگاتا تروب چی آسودهی اوش او بو که جنابت باود سی پیگید باود دلنیایی خواه پرستی بکی پی دوا بی که تو ای بینی خو اگر تو او نبینی او دلنیاب او تو ای بینی ام احساس با دروس بونه با چی پیگی با برین هم او قناغانه که پیجی سرکوتنه لکیو دست پیگه وکوتم پروسی گیشتن و مقامی اکرم ل علقه و دست پیگه وکوت ترتیب آیت کان سورتی العلق به همان شو پروسی گیشتن با لوتکی احسان که برسترین آستی پیگیشتنی روح انسانه او یک لجهل و دست پیگه شتگه یه زور مهمه كم آوري اللي أدريته وأيش بابتي شيئا بابتي اعتلاف قدنو دانانا بواقعي كإنسان خوي تاعتي
2: باشا
3: مثلا من لدوخي كام جهلم هي برعمبر بشتيق رانقا برعمبر بدشتيتر علم بيبي بلان بوشتيان جهلم هي وايا أم جهلة ناب علمي من بدشتكا ام جهلم با پرده پوش که وام لیبه ایتر آماده نبن بله من حالم هیا من نزانینم هیا من نشار زایم هیا نبی اوه بیر کم اوه یکم ریگای چخماخی روشن بونوی ریگای پیگشتن دانانه به نزانی و رازی نبونه بو دوخی کتایتی طبعا هتا اعتراف نکن که نزانین او وقت نبینه اوش که رازی نبین به دوخه که خلچی بو بم استو مستوای خویان رازین ما؟ بو نانه پیشتر بکون بو نانه زیادتر پی بگن چونکه پی رازین چونکه رازین به جهل رازی بون به جهل تواناو اراده انسان اکوجه طاقه ایجابی کانی اکاب سلبی چونکه ایتر لسری خویو سقفه چیترو طموحه چیتر نابینه تا حرکتی بکن
2: تاوی اعتراف کردن به نتوانینی خومن یا نزانینی خومن به شکل وی که منگانی به معریفه
3: یکم هنگاوه
2: صورتی ضحا خواهی گوره با سرور و سردار با پیغمبری پیش شواص معاصم افرمه لدوائی و الضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک و ما قلا وللآخرت خیر لک من الاولا ولسوف يعطيك ربك فترضى الم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى بس لو بيشينيك مروفت يا ابوه لكيو هاتوا
3: او سوره باسي مؤهلات الكمال من بوكا
2: باشا
3: او شتاني او بايعني كمروف شايستي جيشتن ببلاي كمالكا
2: هيك يقولوا جوان يعني برنامج بو من زور جوانو دل خوشكره حركات برسياريه كم شتي طازه
3: خاصه ورقه خوته مؤهلات الكمال لسورة الضحى سيشتان
2: باشا
3: يا كميان ألم يجدك يتيما فآوى يتمو بيباوتي بينازيو وكوبلي لارمليكي قوريبو إنسان بلام خوا خوي أم بيغمبرا لوي لو حالة الرزقارك خوي خاون دارتيك خوي بي إغيني وكبلي أميكي قلة وكاركاني بي بيشتني تو بوي بيوست مروف ليتم چیبکا آوای بو دروس به آوای یعنی پنا پیا بکا زور جهر ایمه یوتیوب معنی یوتیوب تنبی باو چینیا
2: باشا
3: یعنی بی ما مستایی بی پیشنگی بی دلسوزی
2: بی
3: پروردهی بی کسی اما نه همو یوتمن اما نه بی یعنی ایمه لهمو رهنده چی جانا و پیستمان بویا خوان داریتی بکرین آخر بنا حق نیه قرآن یک لسر سی باسی قصصا قصص یعنی چی؟ یعنی جولای مروف یعنی پیش تو بر رگای رویش تو مروف طبیعتی وای پیستی بویا اوی با نظری فکری وری اگره لچوچو عملیه بی بینه بوی بزاله چون دوباره کاتوا بوی قرآن اوانه ترچیدی لسر قصص انبياء حتى صالحين حتى طالحين ظالمين خراب كانش هدو رسبك خاتل بيش شاومان امرق الراستقية وهديناه النجدين بصوت الصورة او تعوان برق الراستا رويشتون ونتيجان بو بري مقابلش برق الشوتكا رويشتون او درنجامك يعان بو خالي دوان بامنو بلا امدوسي خالة بس لنواب جينيالم يكن من رزقار بون لو دردي يتمو بيباوكي يكن باي بيقران دين انسانو قيشتلتي بكمالك العيقة دوميان ووجدك ضالا فهدا ضال بو بيغمبر شون بكاري هندري بيغمبر لسر ريقاي بيغمبرايتي نبو هاتشي لرقاي بيغمبرايتي نبي ضال اغاتشي بيغمبري خوا صفتي نالائقي نبو وك اوان بتبرس نبو وك اوان قطع صلي رحمي نكردو وك اوان استمي نكردو وك اوان مردار وبوي نخواردو وك اوان ضلي رق نبو بلام بيغمبر نبو ضال ليرى المقابلي هدايته هدايه يعني النبوات بو بيغمبر صلى الله عليه وسلم كواتا دوم باي بيغيشتنو برس كدنو الانسان بو اصل الطموح وكمال بريتيلتشي بريتيل دوزينو الرقا
2: الهداية
3: راس الهداية بمعنى فراوانا سيمشان ووجدك عائلا في أغنى اقتصاد دائما أم إنسانا كخوارزي اللي قلتوا يكيق لبايكاني بايرزقاري لشكو إنسان مالو سامانا
2: درست
3: أو بكم نزانين لبر أوا خوا أفرمي ولقد كرمنا بني آدم دواي أو باسي تشيكا يما زوجة هاد استشهاد بم لتعايته يكين أيو ترينارن طايناكن وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وكبلي أسبابي أم كرامة اللي روية مروف برشاو دروشن بي خوارزي اللي قرتوي بلان بردوامك بويك آزاد بي لبر وبحرها تشوبكي بويك نانتها بي بتواني جانك الشرف من دانا بو خدا بينكي يعني كواتها مشا مالو اقتصاد يتشكل لبايا كان وكو سرنجة ورد بيغمبر صلى الله عليه وسلم بزواجي لقل خاتو خديجة لموضوع مالو فقر وكبلي اتر كشي نما دی او زواجه لی 25 سالی بو با هاتین وحی بوی ایتر موضوع زلالیش نما لتمنی 40 سالی بو با تسلسل ابوائی لدوائی باسی بیباوچی باسی فقیری بوایا لدوائی فقیری باسی هدایت و پیغمبرایتی بوایا بنا بیره پیغمبرایتی که پیش خراوه لبر چی؟ لبر اوی که بایخ زیادری هی
2: گرمی سره
3: انسان سیر که پیش اوی خمی جستی بی خمی روحی بی پیش اوی خمی نانی بی خمی جانی بی خمی اوی بی که چون رگایی که روشن بدوزی تاو
2: پیش دنیا خمی قیامتی بی
3: لیره و بین اوستر باسقی پیشو بار چون که من وعظم ام بابتا اگر دستو برده که لینه که انجام جوری نکنه و نتوانی حقی پیه بین با من تسلسولی که معرفی هی بخیرهی بحثی کن بیان بس ما با یک کوا
2: خزمتکی
3: او پیشی که بحث من که چون من گینتا او لطقی کمالا کمالی لایق به انسان اما نعوذ بالله نامانه منافسه کمالی خواب کن کمالی انسان لهر استکه به هر محدوده بلا کمالی خواب مطلق و بسنوره
2: باشه
3: وت من جهل هنگاویه کمان
2: باشه
3: لدوی جهلوا تمروف همیشه لري هستکان یو اگر ری بدوی یو کی ام قناغه تجاوز کا شت ببینه شت بزانه شت بناسه ازمون ورگریم اکنه وهم وهم پیتوایا او شتوایو رنگه واش نبه
2: خیال
3: وهم خیالک لصا سی احتمال حقیقتها
2: باشه
3: لبرو کم تر لنسبی لصا پنجا بو یزول اعتباری بو ناکره دوی اوشته ته پیشو پلو ریب قناغه کتر ریب نزیک لصا چل ناگه تا پنجاش بلام چیه ام ریبه گمانی که دل راوچه لگلایه قلقی لگلایه یعنی هر اونیه که تنیا بریتی به ل گمان کدن لشتیق بلکو ترسه چی لگلایه
2: باشه
3: قلقی برامر بشتقه دو دلی دردان دیوکو کرد علیه دوی او ایم اگن قناق زیادتر لسریو پیل شک شک او گمانه تقریبا لصدا پنجایه با اوشتا تو گمان بشته گبه لصدا پنجاوه او لصدا پنجاوانیه بران بلاینی نه سلبیتی تیایه نه نرینی و رشبینی تیایه نه قلقی و دل راوچی تیایه هر اونده اوشتا لصدا پنجا تو پیدوایه وایه یا وانیه امش قناغه که امشکا جایه لوهم جایه لرعیب طبعا نیکشتی تر بلیم لای زورو من شکو شبه لیک تیقل کراون شبه سلبیه خرابه ایساره کدنو ورو جاندنی گمان درس کدن بمبست بدیوی سلبیه نک بدیوی ایجابیه
2: هر او شبه دواتر او باد برو وسوسه و دل راو
3: شبه ما بس تيايا قيشتن بحقيقتني باركو تيرداني حقيقتها شبهتي كالكدني راستي لغنى راستي
2: ماشا
3: ام دوانا ليك اتشن تو اتوي واك بشاني عن بدي مثلا الكابرة بتولي اتشن تشيك الام راديوية دوامكي بخو بخشي راديوية راديوية ام قصان اللي ريكي بچو لفلان راديوية تلبيكا حال ام قصان بكا بالي ما يدو من الدينار بني اما خريك ايوي راستي ونا راستي اللي تو تيكال بكا
2: اما شکی که بود روز نکه اما شبهه
3: نه نه اما شبهه
2: باشه
3: شک باشه وسیله گشتن به یقین بلام شبهه دور کوت نوی لیقین اما جواز
2: او که ده فرمی و من وقع فی شبهاتی وقع فی الحرام
3: لبرو من وتم بچاوی شبهه سی شک نکن حتی علی الشبهات المساره ضد الاسلام و ترجمه کراوا گمانه و روجن را و کاند جی اسلام من وادم شبهه شبهه له کردیشا زور بدوایا گرام کلمه چی کردی من دوزی او حتی لیکه کم پرسی که فرهنگی نوسی او تا اندازه شور و تو قلب و تو ل روشن بیری زارا و ناسیا با خو آبیش نیزاری گمان و تو ملا گمان حیفه حیفه گمان باشه به بکار بیان چون که غدر ل گمان گمان ایجابیه شو بس سلبیه
2: باشه
3: یه مهند جار فقیری لوشه یا لبرو وشته بشه چطور بگن کن اس قران زور دقيقه لو شتانه يعني شلون قال الانسان شلون عليه بشر
2: شلون برنامجه كم ماوا امي بلم ام بابته چون خدمت بدروس بونی او یقینو او برچاورونی او فکر دامزراوی یکات
3: با یک تو خط لو شک شنه ظن اتر راجحه لو چلا صح حفتاش تکبه
2: باشه
3: اذا شنه علم طاول صاص تي يقين درو سبه يعني الا جهله بو تشوي بو وهم لو وهمه
2: بو ريب
3: لريبه بو شك لشك بو ظن لظن بو علم ام تسلسله او ارى ليروا شك پیوستی به برهان و دلیل و بلگه بایه بد ادگینه به یقین بلام ریب لقرآن لسیاق زمو اوهاتو دائما زم قراو اگامن لوا بیر بچی گیش بگینه اوه مراتبی وصول شک بگینه دست پیک بو گیشتن سر رگدان راو لقرآن کاما گدوا پی وی ام برنامه بوازرم اما جمان بوکن ام لقرآن بس یقین من بو قراو لسیاق قناغی جوازه بلام با ام شک پی اگن طبعا القرآن بيروز عوام بابتة كدرو درج ما مادر كدبو لما جالي توحيد ووجود إخويا بعث الشك راو أفي الله الشك يعني كبر محايد بلايانا نازن هي يعني بلام القرآن دليل إيه يعني توك خافات السماوات والأرض أما دليل السرقة موجودة إتدواي ولا مجالي زنبون وقيامة بعث كراو إن كنتم في ريب من البعث وني لما جالي منهج تسبدون لتشو عشوا جرون قلعت برهانكم بلغا كانت بيرن بمنهج ما عملنا قلاب كان لا مجالي بكاناني أقلع قل ينظروا ماذا في السماوات والأرض أما أنا همشتن بول قيشتن بوا سي درجة دان راو وطمان وادم جاء اجترا ما جم بيقر بيبالام سياقة كمناسبة لرأى ما جي بيقينوا يكي كان لو سي بلايك لري شكا وإيما أتوانين بدرجات يقين عصر قيمين أقر أما همو دستواجيا قناغا كاني قمان لنزمة وبو برستر دست نشان بكن يقينش بتنيا قناغا كنية كومالا درجاتي هي يكم يعني لكي ودست بيكا قيشتن بحقيقة الإدراك القائم على الاستدلال باي بي بردنك ببلغا كوت ما الشك دائما شي لغلايا داي بلغا كراو بورو لكنو يقلاي كنو أما يعني بيه وترشي بيه علم اليقين وكو وكلا سورتي تكاسورا هاتوا كافر كلا لو تعلمون علم اليقين علم اليقين علم تشيا علم اعتمادي لسردوشتا السمع والبصر اويك بينيوتا اويك بيستوتا قرآن لري امدو كنالوا علم بو انسان دروسكا ايما علم من بخوا وبيغمبر وقيامته اهمو او حقائقنا لري علم ويا يعني لري السمع الشوية بصر شنيا الاعتماد على السمع بيستومانو هاتوا بلان بو خوا بصريش اضافه يكن شوك اياتي خلق دليل وجود خالقه
2: جوانا
3: اما قصير دوم يعني امان غيانتا عين اليقين او علم بزياتر زياتر اعتماد لسا السمعة بلان عين اعتماد لسا بينينو بصرة
2: باشا.
3: طبعا توشتيك بود باسكا لكسيتي صادقة وكخبري صادق لكتاب السنة بأي ما قيشتوا او جورك اليقين بو يا مدرس بو بلعب كاتك بتشاو أي شيء بيني بون منكسك لدروي مكة يا لدروي مكة هوالي بيا غمرة بيسه
2: صلى الله
3: برواك إيماني في إهنة بلعب على بس سفرك مكة بكمل بيا غمرة ببينم آية أم بينينا زعتر يقيني دام دراوتر ناكا أما لدورة وبيني بيا غمرة نواجهك هشتاني زيجنا بوتاو دعاءي وكتابة يا بيا غمرة خطبة تا أمد على شنو ساعات بديالي هو دعاءي وكلم زيج بيتاو شو رجع لخدمة يا أجي أما يقينك ناقة أنت تروبك كواتا درجاتا كان يقن جار علمة دوم يعني لسا السمع دوم جار عين بينينا كاعتماد لسا البصر سيم جار تشيشتنو لقل جانو واقعبونا كبحق اليقين لقول على تعبير الإقراوة كواتا مراتب يقين سيانا علم اليقين عين اليقين حق اليقين خواهي قرب نصيب مانكا
2: خواهي قرب نصيب ملايك إن شاء الله بديداري أو بيغمبرنا زار الشاد بن لقيامتا بتشاوي سريج ببينين إمو بسلاني بريزو ماموساني عزيز وبراني خوشويسم لكنترولو رخصين برنامه بسلاني بريز بمن دازدين كوتاي برنامه بأميدي ويكا أم بابتا بو إيو بابتيك بوبيكا سودمند بوبي و ملوي خرماني زانستو زانياري تاني بيزيا كربيوه و بابت یک به حق من پیدا به تا برنامه ایتر تا دیدار ایتر بخوای بالا دستان اسپرین سپرده خوابن.

0: Angjini asli shaho. Ne du jaru, ne sew, ne çwar. Her dey bin taqib kanu, her nayab de biçe. Toj de twani, taqib ki tawa.
1: Angjini asli shaho, hem herzanu, hem nayab. Bu da skoutini la shar islamani daru bari, peyondib kan bam shmarana. 0-7-428-0002 0-551-502-8-7
0: هنگوینی شاهو ای سالم شنانه دزده کود سلیمانی مرکتی دای خان تنیشت پرکی مردین نزیک نخوشخانه شرش حالاب جام مرکتی ربوار لگرکی شهیدن در بندی خان مرکتی قرداخ فلاح و کمال لسی متریکا گیندن منه بناو شار سلیمانی و دورو بری
1: هنگوینی اصلی شاهو
0: سپید اف ام 106.1 106.3 سپید اف ام همیشه دنیایی
2: استا گوه بیستی برنامه درود دبن لامادو پیشکش کردنی فاتح محمد
3: درود بحری نور روژ ایمان یکانی درود دریای محبت هناسکانی جیانوا توشوی ری هتا هتا یونشتیمانی چاوروان کراو گران بدوی او دیوانانی کبیریان لخوش یکانی خویان نکردوو چاویان لپلو پارو پارو نبو چاوی بینایی تان بکنوو ایمان تان رزگار بکن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته يواراني درود كوري ذكرو چراي فكرو درياي محبت محمد صلى الله عليه وسلم سنوري آوابوني خمو بيري رزقاري إيمانو رهي لباراني رحمتا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
4: سلامي إليك صلاتي عليك رسول السلام
5: عليك السلام
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

خوشیستان و عزیزانی روزانه برنامه درود لا سپید اف ام هزاران هزار جار صلاح و رحمت و برکتی خواتن لبید لخزمتی وی عزیز و خوشویستم و لخزمت که که عبدالباقی و همو من لمانگی مبارکی مولودی حضرت فخری کائنات این صلی الله علیه و سلم و پیمان باشه براسی مانگا بتایبتی جانامی پیغمبر صلی الله علیه و سلم سنتکانی رسول الله صلی الله علیه و سلم گرنگی زوری پیبدین و زیاتر خو من با وتا جوانکانی رسول الله شحن کین با ذکرکان بیادی خوا بو فرمایشتانی که فرمویتی یعنی تو سیکن هرچی آراست کردنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بو او بو که خوا من پیبناسین افرمی بیانی هستایی لخوا بلی الحمد لله الذي احیانا بعدما اماتنا و الیه نشور سباز بو او خواهی که زینوی کردمو که خوی بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء يا باسمك اللهم اموت واحيا كنان اخوي بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار يعني تسير كان هموشتك اراست ما نك يا رسول الله لها مو ذكر ياد وحركه وسكنيك جان منا بوناسيني حق تعالى لبرو رغي ناسيني خوار رغي ذكري خوار رغي طاعتي خوار رغي كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لما نجي ام زورتر اشنا بين با جيانام كيبا سنتكان رسول الله من حزكم كومل سنتي پیغمبر خاص الله عليه وسلم لخدمتنا بم ولخدمتي فرمدكان يا بينا فرمي سعدي كوري بي وقاص فرمي عربيك تشتكي كات خدمتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كومل وشيكم فيرك بيان لم و بيم جينيت پیگشتوم کرد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودی: بله، لا اله الا الله وحده لا شریک له. الله اکبر کبیرا و الحمد لله کثیرا و سبحان الله رب العالمین. ولا حول ولا قوة الا بالله العزيز الحكيم. و تیا رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما نبخوای گورن یعنی ذکر نبخوا. اما نباش ای بو خوم که چه دعوای بکم نخوا بو خودی خوم پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمی بله اللهم اغفر لی وارحمنی واهدنی وارزقنی چوار دعای زور کرد و زور پر جوان آسانم که ما دائما به دعای امشتان بکن خواه رحم پیبک لیم خوش با لگونه هکانم خوش با یارب رحم پیبک بزید بمنابیت و یا اله العالمین ها جاريويتون خوشيك اقري يكسر داواي بزي خواكي داواي شفاكي وهديني خواهي هدايتن با ريقم ليت يكنشيت ريق راستك بديبكم نزيكترين ريقم بيشان بدا اما هدايت هموي وارزقني رزقا با رزقي علما با رزقي مالو سامانا با رزقي صحة الاجساغين با همو رزقا كانا بيبخشا لابرو اقر كسي لتوي برسي ارمن لإسلامتي أجيب كم باشا زور باشا إما أم سنتاني بيغامري صلى الله عليه وسلم بيشان بين روي بكين أم ذكراني كبيغامري خواه صلى الله عليه وسلم فرمانكات كي هي بيوستي بالي خوشبوني خوانا بي بيوستي برحمو بزي خوانا بي بيوستي بهدايتو بيوستي برسقي واسعي خواهي كورنا بي دبرو دعوة بكين خواهي جان همو أم نعمتان من في بخشا همو أم رزق واسعان من في بدي يا رب العالمين إمام مسلم رضا ورحمة خواهي لبي لسعد كوري بي وقاص ورضا ورحمة خواهي لبي فرمي يمن خزمتي رسول الله أبو صلى الله عليه وسلم فرموي آية كسي لإيوا كم تواناي لوي لروجك هزار شاكك وكاتوا يشكل واني دانش تبون لخدمتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم چون هزار چاكه كوكينو فرموي تسبيحات سبحان الله سبحان الله سبحان الله صدجار سبحان الله بك خو هزار چاكه بونوسي و هزار گناهي شل سلابات سبحان الله سبحان الله سبحان الله عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك هل صحيح مسلمة هاتوك أبي ذر غفاري رضا ورحمتي خوان لي بأفرمي
لحضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد وفرموه ايوك همو تسبحاتك كان صدقية همو الحمد لله صدقية همو لا إله إلا الله صدقية همو الله أكبر صدقية أمر بچاك نهي لخرابة ما نهمي صدقا يا دورك عتنيجي صلاة ضحاك همو أمانة بو نسري أبو موسى الأشعري هربها منشي ولا صحيح مسلم وبخاري هاتوا فرمي بيغمر صلى الله عليه وسلم فرميتي آية قنجيني لقنجين كاني بهاشتان بيبليم وتين بلي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي بلين لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله واني خفتي عن هي كشي عن هي مشكلي عن هي بلا مصيبتي كان بسروي ام ذكر زورك ان شاء الله خادر قال لي كاتو والله اخويا تو ذاتي كدا وليك تكردين بذكر يادي خود ليت نزيك بينوا والذكر ياد كان توكين بوسيله لايتو يا رب اي كلمه كاكار كعفو منك لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مراسي قوري عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك سعدي كوري أبي وقاص أفرمي لقرب يا غمري خوابه من خزمتي أبو صلى الله عليه وسلم تشوينا شونك افرتك بردي دانا بو تسبيحاتي بيه كرت بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرموي آسانتر لوت بيه بلهم تو ام همو بردت كو كرتو تو تسبيحاتي بيه شكرا نارحته تو برديك لشونك داني كوي كيتو يسا آسان بو يسا بو با تسبيح زور آسان بو با هينيكي الكتروني هر زور آسانتر براسي سيركين پید بلیم لوا آسانتر فرموی بله فرموی چند جارک بله سبحان الله عدد ما خلق في السماء و سبحان الله عدد ما خلق في الأرض و سبحان الله عدد ما بين ذلك و سبحان الله عدد ما هو خالق والله أكبر مثل ذلك الله أكبر اشبه مان شوا الحمد لله اشبه مان شوا لا إله إلا الله شبه ما نشيو بيانكي ولا حول ولا قوة إلا بالله بها ما نشيو أفرمي أما زور زور بوانو سريت شكو طولي سبحان الله بجماري أو دروس كراواني خوالا أسمان كان دروس كردو مليار ها مليار مليار مليار خوا أزاني چي دروس كردو خوايا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله ويكيك لخوانا سان صلواتك الزور جواني هي قل لبريب كان اللهم صل على محمد عدد ما خلق الله عدد ما خلق يعني صلوات الذي داري في رسول الله باش ما ريد روس كراو كان إخوة يعني بيو خواناسان وأولياء كان بجماري أستير كان بجماري لمی دریا کان بجماری بردی امسر زویه بجماری گلای درخت کان اما نه همویان فرموه لبرو اما هموی لسونتی پیغمبر صلی الله علیه و آله گرتو صلاتن اللهم صل علی محمد صلاتن دائمتن عدل ما خلق الله صلاتن دائمتن بدوام ملک الله صلی الله علیه و سلم تسلیما او نوعی که لو صلواتانی که اولیا کان یه شکل دوستانی خواهی آویتی لبرو كتوليد بيغمر صلى الله عليه وسلم فيري كر فيري أو أفرتيك كبلد فيري إيميكا سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله يعني ذكري سبحان الله بجماري أوهم مخلوقات دروس كراواني إخواك لأسمان كان دروسي كردو يا الله بجماري أو دروس كراو مخلوقات أنا إخوال لأرزا دروسي كردو لجياندار للروك للبرد للم للدار للهواء للأكسجين للنيتروجين للذرات ولا قردي لكان ولا خانكان يجستي مروفكان لا إله إلا الله سبحان الله
عدد ما خلق الله في الأرض وسبحان الله عدد ما بين ذلك لبين أرض وأسمانك أنا وسبحان الله عدد ما هو خالق خواتي درس كردو بجماري الله الله أكبر إجبه همان شيء الحمد لله به همان شيء لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله طبعا نمثل مدى إمامي أبي داود وترمذي الرواية عن كدو رضا ورحمة إخوان لبي هروها للسنن أبو داود هات ورضا ورحمة إخوان لبي فرمي لأبي سعيد خدري ورضا ورحمة إخوان لبي فرمي هركسي والله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة تو بيانيان هل صايل خو سيجار بي الله بيرب كيوتو لقل يابجي إواران شو بچن صغيكات ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا أو بهشت بو واجب يعني خويك ورب بهشت بي أبخش أو فرمو دي بي أنصم صحابيهات خزمتي يا رسول الله شريعتي إسلام زور زور زياي كردو زور قورا بو زور فراوان بو شتيكم بيبل دي سي بي أو بكرم فرموي باز زمان دائم پاراو بي بذكري خوا أها أو پیاو ایمان دار و جن ایمان دار صاغ و پاکانه خومن که دائما تسبیحی کن پیاو اللهم صل على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم یا لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله استغفر الله استغفر الله براسی جوان بو براسی حقی اویا که زینوی بکی نوا او سنتی پیغمبران جبه جیه کرد صل الله علیه و سلم اولا ناو جرگی سنت آجیان ابی مشوابین زمان تان پاراو بی بذکری خواهی که ولم لابی سعیدی خدری و رضا رحمتی خواهی بی فرمی پرسیارن کل پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشترین عبادت لای خوال روژی قیامتا درجه برز بید افضل درجتا عند الله باشترین پلو پایی هبی لای خواه چی فرمی الذاکرون الله کثیرا هوانی ذکری خواه زو زورکا از آن نیمه چند وقت من بزایر روات ده نشین به ساعت به دو ساعت هیچ ایش من نیه نشزین چی بکین نشزین دلی خو من خوش کین نشزین ام خمو خفتل دل من در کین نشزانین بلی خو من لای خواب برس کنیم دی ذکری خواب که استغفر الله بکه لا اله الا الله بکه صلوات برا دی داری پیان صلوات بر رواتان هبه گنج کناسم بس زور بيموت چونكه دائما هاسم كر صلوات عليه الصلاه والسلام انتم چنه صلوات النبي محمد خادي صلى الله عليه وسلم خوي گور سقام كيري كو بر دوامي كان ان شاء الله فرميو امر روس 7000 صلوات ما ولا بيغم صلى الله عليه وسلم ماشا رنا لمنوت زور سر قالطرو ايش كرتريش بيت والله ام اسانيه اسانيه مختانا ام گنجيتيا ام شيانا لدسي الرو هروا اسانيه تعويز ناكري بایه پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمه لروجی قیامتا او کسی پلی زور زور برز لقیامتا لای خوا او آنه که ذکری خوا زور زور کن و تم یا رسول الله صلی الله علیه و سلم ابی سعید فرمه ای که مجاهد و غازی لری خوایا فرموی او کسی که شمشیرکی اخات کار دجی کافرانو شمشيركي اشكيل لانجامي شرو بيك دادان و جهاد و تيكوشان الريخوايا بلام اگه دربا اواني ذكري خواه اكن لما قورترن يعني اواني ذكر اكن ببردوامي لم مجاهده قورترن لاي خواه الله أروها لا بدر داو رضا ورحمة خالي بفرميت بيغمص وصان فرموي آية حوالتان بميل لكر دارك كلاي خواي قور زور باكو بالفتيا وبلتان زور زور برزبيت والله إخوا هين درجاتان قورابي وخير دارتر بو إيوش
لوی که آلتون و زیو کن بخیر لوی که بگن به دجمنکان اسلامو لگردن تان بن یا لگردن تان لگردن یان بن و تان بله یا رسول الله چشتی که لمانه هموی گورت را لمانه هموی خیرت را لمانه هموی پلو پاید برسر لای خواه فرموی ذکر الله تعالی ذکری خواه الله هم فرمودن لصحیحینا هاتو اگدار بن سندكيشي صحيحة ذكري خواه ونقوريه عبد الله كوري مسعود رضا ورحمتي خواه لي بفرميت بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرموي للشوي إسراء ومعراجة يجتمع حضرت إبراهيم فرموي أي محمد سلامي من بقينا بأمتك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بيغمري بهاشت كلا كي زور جوانا آوة كي زور زور شيرينا أتانويت درخت لو بهشتي خوتانا بچينن يعني أتانويت بهشتان جي جيرتركن بلا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموي أم تسبيحات زوركن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك بيغمري خاص الله عليه وسلم لفرم ديك تلاك إمام ترمذي كرتو طبعا جابري كر عبد الله بماني كرتو فرمي هل كسب الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده و در خرمایی که لبهشتا با چین رید یعنی بردوام تو گشه اکی لقیامت تا ابو ذر غفاری رضا و رحمتی خویلی به فرمه گوتم یا رسول الله صلی الله علیه و سلم خوشویسترین وشلای خوایی گوره چیه بیغم صلی الله علیه و سلم فرموی خوایی گوره هم تسبیحاتی با ملائکه کانی حلب شارد یعنی خوشویست لایخوا زور زور سبحان ربی و بحمده سبحان ربی و بحمده سبحان ربی و بحمده سبحان ربی و بحمده پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمانه که وقتی ملخو حلاصین طبعا الشيطان وكو رسول الله فرمي صلى الله عليه وسلم غريك على لا يسرد بوي خولي بك بيطالي غريك كم شيك يدور ودريج بو خود بخوا اگر هل صالة خو ذكري كي خواي كرت غريك انا كريتوا دز نواجي كر غريك ترا كريتوا نواجي كي كر غريسي اما كريتوا اترو كاتا زور چالاک بید شیانی نفسی زور آزاد بید اگر وانکت نفسی پیس بید تمال بید او فرمودی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرمید که چون سر جگه کانتان بلین بسمک اللهم احیا و اموت یا بسمک اللهم نموت و نحیا بجماعی خواه بناوی تو امرینو زینو بینیو زینو بینیو کال سایل خواه الحمد لله الذي احیانا بعدما أماتنا وإليه النشور سواز بو خوايكا دوائيو كمردبوين زيندوي كردينا وشوكا زور كسي لم لخوا أمريت الله سيتو بيغان صلى الله فرمديك تغا فرمي هر كسي لخوا حصاب الحمد لله الذي رد علي روحي سواز بو خوايكا روحي بو قران موا وعافاني في جسدي أم جسمي في بخشي ومساغة شوكا هي هلا سي لخوا نيوي جسمي إشناكاتو زلدي مشكلي ياوا ده سال پان سال جگاك هنا بسواسي خواب كي خواه اسواس بوتو كأولي نكردوم وأذين لي بذكره إذني ياهم كذكري بكم هيا هرچي هزي خاتكار ناتواني بوزماني ذكري كي خواب كات طاسة كتائي هاتوا هربوية بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي هركاتي عبد العبد كان كخواي قرر روحي بوي قررينتو بليت يعني كبانيان كهالصي لخو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير افرمی اما بله خواهی گوره لگناه کانی خوش به اگر وکو کفی دریا گناهی ها بید که بینه حلصی لخو بله لا اله الا الله وحده لا شریک له
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير زور كوليه هشي وبازار هربه ما شيء وبيله هر روزانه انسان کله خو خلاص به تابتی تو ان یجبانی اگر بیره بود دجار بیله لا حول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير انجا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمید هر کس له خو خلاص یت له خو خبری بیتو هل ان یوشوخ هات الغلصي خبرته بيته وبهر وسيله يكبه بل الحمد لله الذي خلق النوم ولا يخفى الحمد لله الذي بعثني سالما سويا أشهد أن الله يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير أفرميك أمد وت خوي دور أفرمي بندكم راسي كرت راستي وت بيغم صلى فرميت كشوداهات دجر الله أكبرك ودجار الحمد لله بك وسبحان الله وبحمده دجار وسبحان الله القدوس دجار استغفر الله دجار لا اله الا الله دجار دعائي فرمو بي غمصهم اللهم اني اعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامه دجار ماشي فرمو انجا نوشي تعبست يعني شو نوشي اكرت وانا هم تسبيحاتها وي بكري تي ولا غنيو جاكانتا هر كاتي بيانسون لخو هلا صح حس عايشه وما نجرتو فرمي اي فرمو لا اله الا انت بيانسون اي فرمو لا اله الا انت سبحانك اللهم استغفرك لذنبي واسالك رحمتك اللهم زيدني علما ولا تزغ قلبي بعد اذ هديتني خويا ام ظلم توشي رشيد رشيب سرانيت تاريك دانيت يا رب العالمين دعائك نوري هدايتي بيام وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمين آمين آمين يا مجيب السائلين دس خوشي زورم بكاك عبد الواقب ويوي أز خوش بيست هزاران هزار صلوات ديداري حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خواتان لك الله السلام.

0: هولندية لورقي هولندية مانجاكي هولندية اوش هيدوشي هولندية شيريكي سروشتي وخاوة
1: هولندية حاجي هولندية ام شيري هولندية
2: ايدي داني اكم بلي بي بما مالوه بي خانما هولندية هولندية
3: ايوش بيرتن بيت شيريكي سروشتي وخاوة شيري يورويا
4: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
5: Hanjuni Asli Shaho. Nedu Jaru, Nesio Netchwar. Her Eben Taki Kanu, Her Nayab Deretje. Azanachi, Bonetan Zaniwa. Hanguin, Hanguini Asli Shaho, Eosh Otwan Taki Kanawa.
6: Hanguini Asli Shaho. هم هرزانو هم نایاب و دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-8-7
5: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کاملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن منه بناو شاد اسلمانی و دورو بری
7: باوشی کی مهربانی با منالان غزا لغزا جنگ تنها شقام و کولانکانی بیدن نکر والکولیدانی دلی صدا

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد وسيلة والضيلة وابث اللهم القام المحمود الذي وعدته.
1: لا كركوك مش

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: هاتني مانجي مولودي پیغمبري خوشويز محمد صلى الله عليه وسلم لا تواوي بسراني برزو خوشويز پیروزاكين

0: La du qoli. Am zara.
1: Doktor Hadi Ali la sali 1953 la shari halab zeladayk bua. La bna mala wa ashirati ababeyliya. Khizandara wa khawani sekru dukta. Khwendini saratayu amadayi la halab zabua. Bakaloriosi la fiziahaya. Masterakei la ser mejru siyasi kurda. دکتورا کشی لسر فکری سیاسی اسلامیه. هر لقناغی خویندنی ناوندی و دعا ناوندی و آشنایتی لگل علقی بانگوازی اسلامی هاو سرغده پیدا کردوا. لقناغی خویندنی زانکو دواتر لگل هاوریانی بردوان بوال لکاری اسلامی لدوی راپرین و آزاد بونی حرمی کردستان بجداری کارامی کردوا لکاری خیرخوازی و روشنبیری و آودان کلنوی ناو چکانی حرمی کردستان. اندامی کارای دسته دامزرینرانی یگردو اسلامی کردستان بو چندین پوستو برپسیارتی گرینجی پیس پیردراوه وزیری داد بو لحکومت یارمی کردستان لسال 2000 بو 2006 نوسره لفکری سیاسی و اسلامی به هر دو زمانی کردی و عربی بچاب گیاندنی زیادر لبیس کتیبو نامیل که زگل بلاو کرنوی بیان و تارو بابتی فکری و سیاسی
2: يا الله
3: يا الله
2: ما وصلنا وز السلام عليكم
3: سلام بخير بين يا
2: ماشي ما وصل حالك
3: سلام
2: ابي بنقول بس شلون
3: والله بتماي اخوي
2: امر ابو قر ما كات ما قرتي
3: قاعد تشك يا عزتك يا
2: شيخ خوش حالنا خدمه زنات ما وصل زور دو سباز بودر فتا ما وصل هذا من دمك اللي قال زنابت قرار دقولك ما انا
3: والله الراس
2: بحكم وي زنابت ازمونك ومجوشي قلتان هي لبابتي سياسي وحكمراني حتى بابتي وكو لناو حزب الشي الدعاوي ميان رو وكو يقلت يسلامي كردستان زور بيان خوش بودو خول الرق بيخي دوبارة سباستك يمو درفت بيان مدى بلان ما مستهادي علي همو خلق وكو وزير ديويتي وكو مكتب سياسي ديويتي يارد داري مداري قشتي ديويتي لبرنامه دو خول بيان خوش ديويتي تري ما مستهادي باز بكم دو عبتر جسمنا بابتا كانتر بطبيعات ما مستهادي علي دو قولی ما مسته توزه یک براز گویی و براش کویه دلی ما مسته هادی علی توزه طبیعتی هوشکه تو ردیاره زا پیم خوش لو دست پیب کن زنابت تعامل و تصرف و ادگار لگل مالو منال چونه
3: بله بسم الله الرحمن الرحیم بخیراتن تانه کم یوائی سرکوتونو برای پیشتون تان با خوازم سفاز با عزیت هلم روشه گرمشا
2: سفاز ما مستم
3: گرفتو تانه تبر والله جا هر روشه انسان خوا خلقی کردو یعنی راست مثلا گشتی کان انسان کان مروفه کان همو اکو یکن دنزی کن لیکن و برام خواهی گوره یعنی اکو رنگ و رخصار و او بردکار یعنی هر کسی يعني خالي جا كاروي خويا هي لروي الحال لروي نفسي ودروني وطبعا شو هر هند تعبت من دي هي بوهمو كاسي او كجناب دولي لدورة ورنة خلقية كان شعر زابن يا مامالي نزي كان نكروي لقال بندا رنة يعني لهند سرو سيما وشتيوا او ينايا لدوره وبقرن يا رنا لهندي هالويست ولا هندي موقع على هندي شونا كبي يستكر بي او يخواست بي بلا مو كثير وكو هالسو كود وكو ما ملك الدن لقل اواني كان زيك بون لي موا هل لما معلوم نالو بقرا تاغاتا دوستو برادر وانا اكري من خوم سنه كملو باري ولا نزيك برسيار كان وكات الرنا بيتشو انا كيبي
2: امن زار باو پرسیار کوم نانی بیان یم رو خورد و اوسه
3: bale
2: چی حاضر کړو
3: والله
2: سکوب معلومات می اعلان ما مستعون دل لګل خزانی باشا زوروی نانی بیان خو حاضر
3: من بیان یم خو زه خوم زوهل اسم عاده اها طبيعت موهای یعنی هل برین برنامه خوتن و انا موهای شو زو خو سعد یان زبو لا ویتر نامینم بلا مگر بوس پیش کار اشتی کی پیویست کاری کی پیویست یا حالتی کی نخوازرا از می اشتی لبروا اعتيادين وجه بياني زور بطبيعي خلاص بيوستن بساعات ومشتانا نيا
2: زوانا
3: يعني ساعاتي بيولوجي خو ما تنظيم بو دواي خب دواي نوجي بياني وقت زور اعتيادي يعني ما ويك سرخوي كاشيرم والله ساعات حوتو انا يتر من خلاص مو يعني جمع حوشا وجموز ولا كانوا ورده ورده بعضي بيشكي نانو شاي بياني جهه بزوري يعني بزوري بزور كات بلي حاضريه كم
2: باش ليش الصاغ بي بيوندي لقال كره كانت اسونا لقال ماله كانت اسونا
3: والله ابز انا بس هاي يعني اشتي شي اني
2: بزور زار علين باو توز زب تربتي هي لما له بيوندي تو باو كوراتيا يا خد هاوريتيا
3: والله هر دو كي تاكلا هم زب تربت هي باش خوي مال پیوستی پیاد ایشی به شکل ایشی به شکل یعنی با اون اختصاصی باوکیش خوی با خوی اینجا فتری منالی فرقی هست لگال فتری لگال خناغی منالی با اون فرقی هست لگال خناغی جوری اس من ماشاءالله جور بون و کرانو کتان جور بون و اس رنگ اگر بتوانم بلم رنگ هر وکو برادرایتی و هاوریتی تعاملين لقلاكم طبعا لقوره بو خوار قوره فرقي هي بقدر او
2: من زانياريكم دسكوت من رنقا عمري خم هل ناو تاون كردوتو ناو يقرتو بما بلا مو زانياري بو من نيوبو سرطاي هاو سرجيري تان خيزاني بارستان دسجير دكري خب زامو بسرحات زور كم خلق بيزاني
3: حالا بزه همو یه زانه حالا بزه دورو باری همو یه زانه یعنی رو دای اگه بو یعنی واره که من دوای تقریبا سیمان یک بو زواجم کرده بو من قاچاق بوم عسکری روی چه کردم او زمان عسکری کردن نچوی تای آسان نبو بای تای تو آسان نبو لبرو ناچار لگو هند برادر چوی نو سندرکانی کماری اسلامی ایران چون یعنی مطمئن بزنین بابلین شورش گوره لی ایرانی شابو بزنین چون یه سالی هشتاویگ بو یشتا سرطای شری ایران عراق بو و سرطای شورش همی سال زیادتر بسر روخانی شاو شورش که سال دو سال تقریبا سرطا بو یشتا مطمئن چیل تاران و شونانه و هنده یعنی لنزیک و بزاین وضعی ایران چونه دیار بو راپورتو شد چوبو با دزگاه امنی کانی رژیم لوکساتا و على اساس اما هر وکاتش مشهور بین یعنی ناسرا بین که بشه کن ل حالت اسلامی که هبو لکردستان بتایبتی لحالا بجا نشاراون نبو با یه ممانه على اساس خوبله خریکی درس کنی رخراوی کی چکداری اوشتانه لبرو ولا امنی عام لبغدا یعنی امریکا هاتبو بو گرتنی یما او زمانه کسب کاری انا گر عدد وابو او انا کی فیوز مرګم ول درو بو او انا کر لرجم بشو ول شو کان حالاتن ابو بلا حق اکران اخوان اندزنه کو بو فشار لسریان اتون بنا مالكين عائلكين دزيره كردن حجز يعني بيها ود ابو يهم في شارع بيته ويا غير نجته وخلكي ترجل انك ابراس دروا او زمان او ابو يعني ولا رجيمي باس لها مو عراق او بتعرف لك كل سنه ممارسه وسياسه نجريسه كرد امر بو عائله يما من لقى عائله امام مسا فاضل حيدر بيكو شنو مسا حيدر بيكو لقى برادری که پیک او شونه ناو خاکی ایران پیک او آمریکا جات بو سر لبیانی که زو یعنی امله اشتا دو مانگو چوب ما ایران سر لبیانی دوای نجیب یعنی وانا مفرزی امن و امن له عربجا چوب نه سر مالی باکی ما مثلا فاضل او اشتا خیر او سری نبو براو عائله که آن گرفت بو دوای چون مالی اما دایکم و خشکم و خزانش مواره که تو شوال لما علوی دای دایکم بو بو اینا بزوری لما لی باکیه بی بز او شوال لای دایکم بو بو ایتر نزم زنی بویان چی نزنی یعنی وکا لیه بو طبعا ایش پیو بو دایک مو خشک مو خیزان میان گرد برد بو با سلیمانی مالی باوکی ماما سفازل لبروی برای کن عسکر بو سرباز بو مفقود بو کتابی مفقودی هم پیو اوانی هم آزاد کرده بو مالی امش دایکم تمنی به تمن بو دایکم له هشتاکان ابو هشتا سالی وانه برو جور بو حتی عزیتی شنده بو بیانی زو چون که توزه دفاعی زور کردو هم مبستی بو خوی بگرن خینا بس او سرکی من نگرن اما یعنی کتزامه یعنی اونیه او سری هادینی اما کتزامه لیره وای دت فشنده بو هولی دابو که او نبره حتی عزیتی هم دابو خوانه غطفنگ یعنی دابو لسر بر مالی نوشی بیانیش بو بو
2: مو
3: بیانی زو لبر بتمن دایکیش من بر دابو دوای ماوی یک چند هفته زیاتر خوشیش من بر دابو خوشتم خوی ماموستا بو معلیم ماموستای سرطایی بو دوای ام بابو یو نزیکی یانزه مانگونی و سال بو
2: سالک
3: لگل اوائلی تری زور حجز بون فتره لسلیمانی بون دوای بران گرتو خانه کی نزیک بغداد لفظیلی پیالن لسر رگای بعقوبا که چی برو بناو بغا تا مانی حوتی ناوراسی مانی تموزی هشتاو سیمان هشتاو دو مانو لیو عفواتی که عام در چو همو عوائلین برده رجم طبیعتی وابو صدام حسین بو خود زانی عفواتیش درک کردو خلکیشی انفاله کردو کیما بارانی شکه مشته که کرد او که هتل لگل همو او عوائلانی ترکه همون لش کردوستان اویش آزاد بیانی نزیخی ساله چند روژه کم مایه و
2: بسی حالا بزد و چیمی باران کرد ما مستا بابا تکم بخیال ده هد دوی چیمی باران کردنکی حالا بزد بدا خوا او همو شهیده لیکوتو با دو روژ دوی اوا برایستان سردانی حالا بزد دکن و کدشتن حالا نبم عمری خاور هر لشونکی خویتی زنابشتن با دوی دایکتان داده کرن دکری اما لو توقیت چون او حلو استتان من چون
3: بله من خوام مالم لپاو بو قاهین بو هلا سن سال بو سال پیشتر بو کات حلب جهینه گرویدا سال یشتا حد مشهوره لرمضان سال یشتا حوتا کار ساته کی تر لالب در رویدا گرکی کان خاپور کردو خلکی کی بشی کی خلق چون درو چون نو سوره کان یران امش یعنی خو من مطلوب وین یعنی قاچاق بوین قاچاقی لالب دار بوین امش یعنی اما ما ناریج حتا من بلگم ما مسا محمد فرج پیکا و یعنی اردو که من قاچاق بوین لوکو سر عسکری من لسر بوشت من لسر من دیگر لعسکری اکش مطلوب من لسالی یاشتاوی دو فینم لسر بو او که خزایمی لسر بو او توامتم لسر بو ناو بناو لامنی حالب جا او ملفه حالا درائه و بس من خوام لاده طبعا منطقی حالب جا او سردم و آبو حکومت توزه چاو پوشیشی اکر لا ملاحقه کردنی او سالانی دوائی یعنی لا هشتا و چوار وشتا و پینج بار و جورا و خلکی زور نا اگرد یعنی لو باره و که لا هشتا حود او بس لسر مسئله ترحیلی دیکان نزیکی حالب جا او حالتی که نخواز راو درست بو او بو خوب شاندان بو شد بو حالب جا گرکی برنامه که گرکی خانی عشقان مشهوره که تیک دره خلکی که زور چون است نور کانی ایران یه مجرو که تا چون اتیم ل سال یشتا حوت و من بو خم ل عائلی ل ل پاو کو پنابر و کو پناهنده پیالن ل ایران ل برسمی ل پاو جیر بو بوم یعنی او روداوانی که پیش داگیر کردنی حالا بجلی لان کماری اسلام ایران و همویل نزیک و چاو من لیو بویم لو نزیکانه و وقتی که یعنی هرشکه بو کی ما بارانه که دستی پیا کرد من لگل کره که خوشک زامه یعنی دایک من دایکم دیار نبوم برای او خوشکانی ترم اثاری آنها بود زنی من که در چون و سلامتن بس دایکم در نشو بو بو بو نو یعنی سر روش بو آزم سر روش بدو سوار سر روش تپری کدو بسر کی ما بارانه که شو هاتی نعبابیله با سیاره کی لاین لولاین سیاسی هنه لای پیکه ولگل خزا کما هاتی نه نو شهر دشتا تیاره هر با اسمان
2: و ئاسارێکی کیمیایەکە شەرماوە.
3: ئاسارێکی کیمیاییە هەمووی لە جێگەی خۆی هەرچی تۆ لە وێنەکانە ئەی بینی بەوانە زیاتر من هەمووییم لە شوێنی خۆی بینیوە
2: لە شوێنێکە
3: بەڵێ هەر لەو شوێنی خۆیان کەس دەستی لێ نەدرابوو لەگە زوو هەڵەبجەم وەکو هین هاتە مجاریم قسەیەکەم هەڵەبجەم وەکو گۆرسانێکی گەورە هاتە بەرچاو بەڵام جیاوازی هێرە بوو جەنازەکان لە جیاتی وی لە ژێر خاکا بوون لەسەر خاک بوو. ینی هەڵەبجە ئەوە هاتە بەرچای من ینی جەنازەکان ئەوەندە زۆر بوون بە تایبەتی لە هەندێ گەڕک هەندێ ناوچەی هەڵەبجە ئاوا لە هەندێ شوێن جەنازە کەوتە بوو لە هەندێ شوێنی هەڵەبجە.
2: چۆن بوو بەرامبەر بە
3: ینی من بۆ خۆم ینی سەرسەب سەرم هین بوو ینی وەکو بڵی تووشی شۆکێکی وا بوو بووم ئەو برادەرەیە کە لەگەڵ ما بوو کە خۆی کەسێکی چەکداری زۆر مەشهور بوو لە منتەکە بەڵام ینی ئیشەشا بەسرێ باوکە ڕۆیەکە من چرکەم لێوە نات ئەویش پێی سیر بوو من تووشی شۆک بووم ینی وەها سری ئەو وەسامە کرد ینی ئەوەی کە چاوم ئەی بینی عقلم ینی وەکو بڵێ تەسەوری نەکرد ینی عقل و زاتەن دایمن ئەبێت جۆرێک لە بینی ئەوەی کە چاوەی بینی لە بن ئەوەی کە عقل ینی بەستی پێەکە ئەبێت جۆرێک ینی هاوسەنگیەک هەبێت هاوسەنگی نەبوو لە نێوان ئەوەی چاوم ئەی بینێ لەسەر ئەرز لەگەڵەوەی عقل چۆن بەو پەلە پەلە ئەمە وەکو بڵێ ئەمە هینکە ئەمە تەقبولکە قوبڵیکە بەرە تووسی جۆری لە شۆک بوو بوو دوایی بۆ چەند شەو نەمەتوانی بخەوم دایکممان نەدۆزیەوە نەوەڵات دەرچوو بوو پێش ئێمە دەریان کرد بوو ئەو بەڵین هێزەکانی سەر بە کۆماری ئیسلامی ئێران لەبەرەوە بە تەمان بووە ئارسواری هەلیکۆپتەری ژان کرد بوو بودیان بۆ کرماشان لەوێ دوایی کرماشان دۆزیمەوە خۆم دۆزیمەوە جایتر بۆ بۆنەوە زۆر گەڕام ئەو منتی خێش کە مەری خاوە وانە چوون بەسەر یار ئەو خوشەزاکەم بتم بەرە مەک فلان کەسیشە هەر بەو شێوە ڕسمەکەدان چۆن بینی ئەوە منناڵەکە لە باڵیان بڵێ
2: مامەسا دەست خۆش بی گفتوگوی زۆر ما کرد دەڵێن چای سرد خۆش نییە بەڵام لەو جەوە گەرمەوە بزانام چای سرد زۆر باشە بی خۆینەوە.

0: Esta güebisti bernami durut debin la amadu peşkeşkirdini Fatih Muhammed.
1: درود بحر نور روج ايمان يكاني درود درياي محبات انا سكاني شيانوا تشوي ري هتا هتا يون اجتماعي تشاوروان كراو قران بدوي او ديواناني كبيريان لخوش يكاني خويا نكردو تشافيان لبلو بارو بارون ابو تشاوي بنايتان بكنو ايمان تان رزقار بكن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته يواراني درود كوري ذكرو چراي فكرو درياي محبة محمدا صلى الله عليه وسلم سنوري آوابوني خمو بيري رزقاري إيمانو رهي لباراني رحمتا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
2: سلامي إليك صلاتي عليك رسول السلام
3: عليك السلام
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

خوشویستان و عزیزانی روزانه برنامه درود لسپید اف ام هزاران هزار جار صلاح و رحمت و برکتی خواتان لبید لخزمتی وی عزیز و خوشویستان و لخزمت که عبدالباقی و همومان لمانگی مبارکی مولودی حضرت فخری کائناتان صلی الله علیه و سلم و پیمان باشه براسی مانگا بتایبتی جانامی پیغمبر صلی الله علیه و سلم سنتکانی رسول الله صلی الله علیه و سلم گرنگی زوری پیبدین و زیاتر خومن با وتا جوانکانی رسول الله شحن کین با ذکرکان با یادی خوا با فرمایشتانی که فرمویتی یعنی تو سیر کن هرچی آراست کردنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم با او با که خومن پیب ناسین افرمی بیانی هستایی لخوا بلی الحمدلله الذي احیانا بعد ما اماتنا و الیه نشور سپاس با او خواهی که زینوی کردمو که اخوی بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء يا بسمك اللهم اموت واحيا كنان أخوي بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار يعني تسير كن هموشتك عراس تمانا كابي صلى الله عليه وسلم لهمو ذكر ياد وحركة وسكنيك جان منا بو ناسيني حق تعالى لبرو الرقي ناسيني خوار رقي ذكري خوار رقي طاعتي خوار رقي كيبي غمر صلى الله عليه وسلم لما نجي ام الزورتر اشنابين با جيان نامه كيبا سنتكاني رسول الله من حزكم كومالي سنتي بيغمري خواص الله عليه وسلم لخزمتنا بم ولخزمتي فرمدكاني ابينا فرميم سعدي كوريا بيوقاصة فرميم عربيك تشتكيكات خزمتي بيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كومالي وشيكم فيرك بيان لهم و بيم جينيت بيجشتوم كات پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی بلا لا اله الا الله وحده لا شريك له الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله رب العالمين ولا حول ولا قوه الا بالله العزيز الحكيم وتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم اما نبو خوي قولن يعني ذكر بو خوا اما نباش اي بو خوم چه دعوای بکنم لخوا بو خودی خوام پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی بله اللهم اغفر لی وارحمنی واهدنی وارزقنی چوار دعای زور کرد و زور پر و جوان آسانم که ما دائما به دعوای امشتان بکن خواه رحم پیبک لیم خوش با لگونه ها کانم خوش با یا رب رحم پیبک بزید بمنابیتا و یا اله العالمین ها جاریویتو نخوشی که گری اكثر دعوي بزي خواكي دعوي شفاكي وهديني خويا هدايه تنبا رقم لي تكنشيت رق راسك بديبكم زيكترين رقم بيشان بدا اما هدايه ابوي وارزقني رزقا با رزقي علما با رزقي مال وسامان با رزقي صحه ولش ساغين با همو رزق كان بيبخش لبرو اجر كسي لتوي برسي ارى من الاسلامتي اتشيب كم باشا زور باشا ايما ام سنتاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم بي بيشان بي روي بكينا ام ذكراني كا پیغمبر خواص الله عليه وسلم فرمانا كات كي هي بيوستي بالي خوشبوني خوانا بي بيوستي با رحمو بزي خوانا بي بيوستي با هدايتو بيوستي برسقي واسعي خواي قبرنا بي دبرو دعوة بكين خواي جان همو أم نعمتان من في بخشا همو أم رزق واسعان من في بدي يا رب العالمين إمامي مسلم رضا ورحمة خواي لبي لسعدي كوري بي وقاصة ورضا ورحمة خواي لبي فرمي يمن خزمتي رسول الله أبو صلى الله عليه وسلم فرموي آية كسي لإيوا كم توانايا لوي لروجك هزار شاكك وكاتوا يشك لواني دانيش تبون لخزمتي بيغمرة صلى الله عليه وسلم فرموي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم چون هزار شاكا كوكينو فرموي تسبيحات سبحان الله سبحان الله سبحان الله صدجار سبحان الله بك خو هزار شاكا بونوسي وهزار قناهي شلس اللعبات سبحان الله سبحان الله سبحان الله عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك هل صحيح مسلمة هاتوك أبي ذر غفاري رضا ورحمتي خوان لي بأفرمي
لحضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قررت وفرموه إيوك همو تسبحاتك كان صدقية همو الحمد لله صدقية همو لا إله إلا الله صدقية همو الله أكبر صدقية أمر بچاك نهي لخرابة ما نهمي صدقا يا دورك عت نيجي صلاة ضحاك همو أمانة بو نسري أبو موسى أشعري هربها منشي ولا صحيح مسلم وبخاري هاتوا فرمي پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی آیا گنجینه لگنجینه کانی بهشتان پی بلیم متین بلی یا رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموی بلین لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله اوانی خفتی آن هیا کشی آن هیا مشکلی آن هیا بلا و مصیبتی کن بسر ویا ام ذکر زور کن انشاءالله خواه درگان لیکاتو بلی خواه تو ذاتی که دوالیک کردین با ذکر و یادی خود لیت نزیک بینوا و ذکر و یاد کانی تو کن با وسیله لای تو یا رب ای کن با تکاکار که عفو من کی لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مراسي قوري عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك سعدي كوري أبي وقاص أفرمي لقرت يا غمري خواه أبو من خزمتي أبو صلى الله عليه وسلم شوينة شوينك أفرتك بردي دانا بو تسبيحاتي بيه كرت بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرموي آسان تر لوت بيه بلهم تو أمهمو بردت كو كرتو تو تا تسبيحاتي بيه بي شكا نارحتة تو بردك لشيونا كداني كوي كيتو يسا آسان بو يسا بو با تسبيح زور آسان بو با هينيكي الكتروني هر زور آسان تر براسي سيركين بيه بلهم لو آسان تر فرموي بله فرمي چنجارك بلا سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض وسبحان الله عدد ما بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق والله أكبر مثل ذلك الله أكبر جبه همان شوى الحمد لله جبه همان شوى لا إله إلا الله جبه همان شوى بيانكي ولا حول ولا قوة إلا بالله جبه همان شوى أفرمي أمام زور زور بوانو سريت شكو تولي سبحان الله بجماري او دروس كراواني خوال اسمان كان دروس كردو مليارها مليار مليار مليار خوا ازانا چي دروس كردو خوا سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله ويكك لخوانا سان صلاوتي كي زور جواني هي قل لبريب كان اللهم صل على محمد عدد ما خلق الله عدد ما خلق يعني الصلاة والذي داري في صلى الله عليه وسلم بشماري دروس كراو كان إخوة يعني بيو خواناسان و أولياء كان بشماري أستير كان بشماري لمي دريا كان بشماري بردي أمسر زبية بشماري غلاي درخت كان أما أنا همو ينفرموه لبرو أما همو ينسونة في صلى الله عليه وسلم مريان كرتوه صلاة اللهم صل على محمد صلاة دائمة عدل ما خلق الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلى الله عليه وسلم تسليما ونوعك لو صلواتاني كأولياء كان يا شكل توساني خويا بيتي لبروك توليد بيغمر صلى الله عليه وسلم فيري أو أفرتيك كبلد فيري إيميكا سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله يعني ذكري سبحان الله بجماري أوهم مخلوقات دروس كراواني إخواك لأسمان كان دروس كردو يا الله بجماري أو دروس كراو مخلوقات أنا إخوة لأرزا دروس كردو لجيان دار للروك لبر للم للدار لهواء لأوكسجين لنيتروجين لزرات ولا قردي لكان ولخانكان يجستي مروفكان لا إله إلا الله سبحان الله
عدد ما خلق الله في الأرض وسبحان الله عدد ما بين ذلك لبين أرض وأسمانك أنا وسبحان الله عدد ما هو خالق خواه چی درست کردو بجماری و الله الله أكبر به همان شيء الحمد لله به همان شيء لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله طبعا هم فرمو ده إمامي أبي داود و ترمذي روايتين كدو رضا و رحمتي خواه اللي هر وها لسنني أبو داود هات ورضا ورحمتي خالي بفرمي لأبي سعيد خدير ورضا ورحمتي خالي بفرمي هركسي والله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة تو بياني أن هل صايل خو سيجار بي الله بيرب كيوتو لقل يابجي يواران شو بچن صغيكات ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا أو بهشت بو واجب يعني خويك ورب هشت بيه بخشي

rahmeti xoyle ve ferme. Utum ya Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Xoşvistrin bu şalay xoy gavra çiya. Peygamber sallallahu fermuy xoy gavra. Hem tesbihati bu malaika kani halb şard yani xoşvist lay xoy zor zor. Subhan rabbi ve bihamdihi. Subhan rabbi ve bihamdihi. سبحان ربي وبحمده سبحان ربي وبحمده بيغمر صلى الله عليه وسلم فرمانك واختي مال خوها لصين طبعا الشيطان وكو رسول الله فرمي صلى الله عليه وسلم غريك على لا يسرد بوي خول يبكي بيطلي غريكم شيخ يدور ودريج ابو خود بخوا اگر هل صالح خو ذکری کی خوای کرد گریک انا کریتو دز نیو ذکر گریک تر کریتو نیو ژکی کر گریسی ما کریتو اترو کاتا زور چالاک بیت شیانی نفسی زور آزاد به اگر وانا کات نفسی پی سبت تمال بیت او فرمودی پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرمی که چون سرجیگا کانتان بلین بسمیک اللهم احیا و اموت یا بسمیک اللهم نموت و نحیا بجمعی خواه بناوی تو امرینو زینو بینیو زینو بینیو کال صایل خواله الحمدلله الذي احیانا بعدما اماتنا و الیه النشور سواز بو خواهی که دوائیو که مردبوین زیندوی کردینا چوکا زور کسی لخواه امرید الله ستاو بيغان صلى الله عليه وسلم فرمي هر كسي لخوها صلى الحمد لله الذي رد علي روحي سواز وخوايك روحي بوغران موا وعافاني في جسدي أم جسمي في بخشي ومساغة شكا هي هلا سي لخو نيوي جسمي إشناكاتو زلدي مشكلة ياوا ده صال پان صال جگاك هنا بس سوازي خواب كي خواه سواز بوتو كأوالي نكردو وأذين لي بذكره إذن ياوم كذكري بكم هي هرچي هزي خاتكار ناتواني بوزماني ذكري كي خواب كات تازه کتایی هاتوا هر بای پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم فرمه هر کاتی عبد العبد کان که خواهی گره روحی بای کرن تو بلیت یعنی که بانیان که حالا سیل خو لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير افرمه اما بلی خواهی گره لگناه کانی خوشه به اگر وکو کفی دریا گناهیه بید که بانیان حالا سیل خو بلی لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سور كوليا أشيو بازار هربه ما أشيو بيالي هر رجان إنسان كالخو هلا سيبتابتي دواني وجباني أقر بيري بود دجار بيالي لا حول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إن جاء بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرميت هر کسی لخو خلاصید لخو خبری بیتو هل لنیو شو هر خلاصی خبرت بیتو به هر وسیله اگه بل الحمد لله الذي خلق النوم ولا يخفى الحمد لله الذي بعثني سالما سويا اشهد ان الله يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير افرمك امدوت خوي دور افرم بندكم راسي كرت راستي وت بيرسون فرميت كشودا هات دجار الله أكبرك ودجار الحمد لله بك وسبحان الله وبحمده دجار وسبحان الله القدوس دجار أستغفر الله دجار لا إله إلا الله دجار دعائي فرمو بيغم صلوم اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة دجار مشي فرمو إنجا نوشي تعبست يعني شلون يجي اكرت ما انا بيت تسبيحاته ويبكريته ولا قال يرجع كانت هركاتي بيانصم لخو خلاص حس عايشه وما نجرته فرمي اي فرمو لا اله الا انت بيانصم يفرمو لا اله الا انت سبحانك اللهم استغفرك لذنبي واسالك رحمتك اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد اذ هديتني خويا ام ظلم توشي رشيد رشيبه سرانيت تاريك دانيت يا رب العالمين دعائك نوري هداية بيام وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمين
آمین آمین یا مجیب السائلین. دست خوشی زورم با کاک عبدالواقی بو یوی از خوشویست. هزاران هزار صلاوات دیداری حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواتن لگل آسانم.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال مجالس الذكر أو حلقات الذكر. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی هر کاتیک تیپرین بلای باخچیگ لباخچکانی بهشت دا اواب رانده گلیان بهشت دار بن. عرضیان کردو فرمویان ای پیغمبری خوا، آیا باخچکانی بهشت کامانن؟ پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی باخچکانی بهشت بریتین لحلقات و القکانی ذکر. وقالوا ومن الرطع يا رسول الله؟ قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. باور داري خوشويست قردتوي بردوام لألقكاني ذكر دابجي أواجيو للرادوي محراب بقرار.

insan fiyerbun ebe be mamosta fiyerbe. Ese be pemal aybe bçin kuyni. Pemal aybe çok hal denle verdi mi mamosta. Kaka to mühendisi be kadirus dehna ve lehendisa ya doktora dehna ve tıbba. Le tıbba doktora dehna ve balam le ulumi şer'iyye nite. Ebe bro kuyni. Ebe bro fiyerbi. معقولة تو هموش تيك فير بي بلام شرعي خوا فير نبي خلقي اگر شهادة دكتور عيشي هبه في عيب نيب چه قرآن خوينه چونك همو كز اختصاصي خوي همو كز اختصاصي خوي با خوشكاني برز آغاين لم حديثي في غمره بي اوانش كجنيان هي آغادار بن في غمره فرمي عليه الصلاة والسلام ما من امرأة طلبت من زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة اگر جنك ببيهو هاك حفتي رابر دوباسي او مانكر وتمان طلاق ابي مبررك واقعية به ابي السبب هيك هيك هم عاقله اعتراف بيبقى جنك دواي طلاق لمردك يبقى ببيهو بياك جنك طلاق با ببيهو بيغمر فرمي بوني بهج ناتشه بنوتي وانا يعني انا بهج نابين براسي من صحاح 9 جرام هر نو كتاب صحيح هكا جرام نم بيني حديثكم دزنكوت فرمی هر کسی نیش ترک حرام لسری باش یار جنیک روزو ترک حرام لسری باش بلان بو مسئله طلاق به به سبب فرمیتی بونی بهشتی لسر حرام کوابو یعنی عادت ل عبادت گرنگتریگ تو وقت گبی با مسلمان کی تو و دامزراو نیشکت تاثیر ل عادت کل کردی نما هو في اي واحد يروات هو ما له لبازار شري بو كشي اي بو شركه يا باتو بو كي بو جن فقير مي شاري سور بو اي باتو بو جن كاي اي باتو بو منا لك اي باتو بو كشي كاي لما له شركه اما اخلاقيات نيه اما سلوكيات نيه اما كارك نيه ك انسان خوفنا من با چونك اگر علي بو تشي واكاي الله يكاك قضاء وقدر رحمتي اخواني واغانم قصبي بياي كان هنا بولاي حزتي عمر عرق اخوالو حزتي عمر فهذا الرول ابو عرق اخوي عرق شتيك خرابه انسان اگر شاوي كير كان دنيا دنيا لسر كاولك تو عقلي خوت الكاول كله وتي قربان قضاء وقدر وعرق اخوالو فرمي دو جار جلدي ليبل جاری که نبر عرقی خورد و جاری که نبر دروی بدم خواهال بست و تو بروی بنا حق جنب تلاق بی اما ظلم کی کاک اما خیانت کی اما غلط با قرآن کی نبی اما طبعا حفته را بر دو باسی اول من کل بر زگانم و طبعا شرطی طلاق ابی ام چوار شرطی تیابه ام چوار شرطی تیانه به غلطت با خوا و با پیغمبر و با قرآن کردو یکم بود معنی به سببی هبه سببی که وای هبه بی خیت بردم هر عقله بله حقی خویت اطلاقی او دو هم ابی لحیزانه بی اوجنه لعادی منگانه نبی سه هم ابی لپاکیه که نبی لگل یا خوتو چوارم نبی بله سه بسه طلاقت کودوی هر پیاوک بجنکی بله سه بسه طلاق کودوی خواه و پیغمبری لخوی عادس کدو برزك اما قصي قرآن اما فرمودي قرآن قرآن اما نصيحتي قرآن قرآن وامان في افر اي طلاق بيت شون بخوي ابي دان دان بي خوي يك جار بلا يجنك طلاق تكوت ام جا رحمة الله بي اقال لهم قصي بي هكوتي طلاق تكوت بي دروزنيا وجنا آزار راكاتو بچوتو مالي باوكي ابي لهو دكي خوي ابي يعني هر جنك يك طلاق دراو راكاتو بمالي باوكي او مخالفه خواو بيغمري خواو قرآن يكلو شو القرآن فرمي ولا يخرجنا من بيوتهن